0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب. جديد سعد المجرد ومحمد شاكر.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت

0: الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

صباح الخير يا أحلى مستمعين. اليوم 3/9/2026، يوم جديد وفرصة جديدة ومشوار جديد نحن وياكم على الهواء. أكيد مشوار من الفرح ومن الأغاني الحلوة ببرنامج صارت ستة وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا كم دقيقة وبتترافقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرجة ميلينا.

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: معك سبب نتني معك.
1: يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
1: بدي أعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: ولصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

القهوة يا حالنا. صباح النور. صباح الخير يا أحلى مستمعين. صباح يوم الثلاثة 9 حزيران 2026.

خلينا نكمل المقدمة مدينة، بنرجع نظبط كل الأمور بالستوديو، لأنه هلأ صار يطلع بعد الظهر، معقولة نجي الصبح ولقى الأمور مغيرة بالستوديو، بنرجع من رجلج على مثل ما تعودنا.

جديد عم نستقبله نحن وياكم، يوم مليان طاقة، مليان أمل، ومليان أكيد تجدد. وين ما كنتوا عم تسمعونا بدي أقول لكم أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله يكون نهاركم مليان بس أخبار حلوة، أخبار بس بتفرح القلب. يلا نبلش سوا نحن وياكم، ورح بيكون صباحنا مليان بالأغاني الحلوة من عند ميلينا، أكيد رح تترافقوا بهالفترة معي أنا شربل سعادة.

0: التليفونات حطوا لنا اياها على جنب، وكل يلي عم يسمعونا بالسيارات ركزوا بس على السواقه، لانه يلي بيسوق بلبنان بيكون بطل، بطل العالم. اكيد ما بنعمل رالي ومنسوق بسرعه على الطرقات، بس قد ما في جوار وبدنا نعرف نمشي بيناتهم من دون ما ينزل الدولاب ولا جورة، عن جد أبطال. لازم امتحان السواقة يعملوه على الطرقات العامة مش بالنافعة. وين ما كنتوا، بالسيارة، بالشغل، بالبيت، بالسيارة على الطريق، تحية كبيرة لكم. وسهلا فيكن على أغاني 87.9 بلبنان وبكل دول الانتشار. صرتوا بترجعوا بتسمعونا على تطبيق أغاني. كل يلي عم يسمعونا على تطبيقات تانية، مع أننا مشكل مهم صوتنا يكون عم يوصل عندكم بوضوح، بس صار فيكن تعملوا داونلود لأغاني، تطبيق خاص لأغاني. خلوكم معنا من هلأ وللعشرة بصبحيتنا، بس أول قسم صارت 6-7:30 بتوقيت بيروت. إن شاء الله ما بتسمعوا منا إلا الكلام الحلو يلي بيفرفح قلبكم. ومن عند ملينا إن شاء الله ما بتسمعوا إلا الأغاني يلي بترد الروح، مثل هالغنية الحلوة اللي بلشنا فيها، تلفن عياش. خلونا نحن وياكم نبلش نهارنا سوا، على أمل أنه يكون نهار خفيف عليكم كلكم، يكون نهار لطيف، يكون نهار مليان، شو بدنا ندعي لكم، مليان صحة. تحية كتير كبيرة لكل أهلنا اللي عم يسمعونا بدول الانتشار أونلاين. يلا ناطر اسمع أصواتكم، لأنه إذا بكندا وأمريكا هلا بعد شوي بتفوتوا على النوم. قد الساعة عندكم؟ نص الليل هلا، 12:05. سمعونا أصواتكم على 00961719899. لا نطمن إنه أنتوا بخير.
1: صباح الخير يا شرمي، كيفك؟ كيف صحت؟ أنا كل يوم بسمعك، بس مش دقيقة، كل دقيقة بدي دق لك وخلي مجال لك
0: بكل دقيقة. إن شاء
1: الله لك مبارك أنت ومالينا، يسعد لي هالصباح الحلو ومري وباي.
0: تحية لك ست كلودات أشقر من الحدد. والله يا ست كلودات مالينا عم زعلنا، بارح كانت غايبة وهلا عم بتقلي أنا وجاي على الطريق بدي أخذ لي والله شي جمعتين ثلاثة أربعة ما بعرف قد إيه فرصة. الله يا ميلينا،
2: يسعد صباحك شربل وميلينا، الله يجعل يوم مبارك يا رب. معك سمر من الدنمارك.
0: شكرا سمر، تحية كبيرة لك، إن شاء الله نهارك مليان زهور اليوم.
3: شاردل، بونجور مالينا، بونجور لكل المستمعين، إن شاء الله يكون يا رب نهاركم حلو ومبارك. فادي عون.
0: شكرا فادي، تحية كبيرة لك، نفس الدعوات بنتمناها لك ولكل المستمعين، إن شاء الله نهاركم اليوم بيكون أحلى يوم بهالسنة كلها. حلو هالصبح لما بيجي وبيكون محمل بالأمل. ورح نضلنا نحلم ونتأمل ببكرة أحلى رغم التعب يلي عايشينه. نحكي التعب النفسي مش الجسدي. أطوالات بسعد من الفنار، ليه عم تحرمينا من صوتك؟ بس عم تكتبي.
4: بونجور شربيل، بونجور مالينا، معك عبدو من لبنان.
0: أهلا وسهلا فيك يا عبدو. وين بيوقع لبنان؟ بأي محافظة؟ بأي قضاء؟ شو حلو نهار لما نبلشوا بطاقة إيجابية رغم كل التحديات يلي حوالينا. وقت ما عم نسمع إلا عن حروب وعن خلافات وعن أنانية وعن طمع وعن جشع وما حدا بيحكي مع حدا. نحن مستمعي أغاني أغاني منبقى متمسكين بالمحبة، لأنه صدقوني المحبة هي أقوى من الكراهية، والنور أقوى من الظلمة وأقوى من العتمة. طالع طرابلس وعم يسمعنا. كنا إذا منعرف أي ساعة راجع قبل العشرة منوصيك على حلاوة الجبن. انتصار من ألمانيا كمان يسعد صباحك. أحلام من ألمانيا كمان يسعد صباحك. لعيونك قدي بدك ملينا حلاوة الجبن؟ زمان ما كان في غير الحلب، كل ما حدا رايح طرابلس جبلنا حلاوة الجبن. هلا امتلين الدنيا محلات الحلو. هلا اكيد مش كل المطارح طيبين. هاي الابيدور عم يفتح عنا بالمنطقة بعشقوت، تحية لإدارة الابيدور. اطيب كنافة عند الابيدور.

0: اذا خيروك بين كنافه وبين فول، مش فلافل، حلك فول من عند فلافل ابو اندري، شو بتختاري؟ انا اكيد بختار فلافل ابو اندري. اه وانت كمان عم تقلي عدين تميلينا، اكيد فلافل اندري ابو اندري نمبر 1. على القليله بنتروق صحه، فول مع بصله مع فجل مع نعنع مع كبيس. يا ويلي هيدا الكبيس عند فلافل ابو اندري، الكبيس لفت، لا لا ما بيقطع. بدي انصحكم تغدوا اليوم فتة عند فلافل ابو اندري، وقولوا لهم عم بقلنا شربل تحطوا لي على وجهها مكدوس. مش معقول شو هالفلافل ابو اندري.
1: شربول على العمر نمشي وصايته، بقبة المريخ ركز رايته، حياة بيك عنوان الزكا، وانت يا شربول طالع تربايته.
0: شكرا،
1: صباح الخير، يسعد صباحكم شرب المدينة، تحياتي لكم طلال جرماني جبدين المتن.
0: يسعد صباحك طلال، شو عم بتفجر مواهبك صاير كل يوم الصباح.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: مش غلط يا طلال تفجر مواهبك طالما لبنان كله عم يسمعنا وكل المغتربين عم يسمعونا.
3: صباح الخير يا شربل، مع جمال من رواندا.
0: من
3: شربل، ان شاء الله نهارك يكون حلو لك ولملينا ولكل المستمعين يا رب. وقلت انت شوي وين بيقع لبنان؟ لبنان بيقع بكل قلب واحد شريف وبيحب هالبلد. إن شاء الله يا رب نهارك حلو إلك وللكل.
0: شكراً.
3: كمان بدي وصل سلامي، تكون يمكن أكيد عم تسمع على مرتي وبنتي، كمان سلامي إلهم لكل المستمعين.
0: شو قال؟ بس بدي أرجع عيد أول فويس، من وين عم يحكينا؟
3: صباح الخير يا شربل، معك جمال من هولندا.
0: من هولندا؟ رقم ببلش بصفر صفر 250. بس ابعت لي ما عم نفهم من وين هولندا. لك قد ما تبرموا، قد ما تبرموا السند والهند مثل لبنان ما رح تلاقوا. رواندا، رواندا تحية كبيرة لك. عائلتك وين عم تسمعنا؟ بلبنان.
4: واجمل من لون التراب،
0: وهيدي شهادة من لبنان عايش بدول الاغتراب. لبنان جوا عم بقول لي ياس، عائلتي عم يسمعوك هلا وانا برواندا، عائلتي عم يسمعوك بلبنان. اغاني اغاني بتجمع كل الاحبة على هواها. جهاد الكركي يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. مين عم بقول لي اطيب اكلة بالعالم؟ البزاق. انتو شو بتقولوا بزاق؟ هلا انا جربت على الهوا انه عمل حالي هيك كلاس، نحن نقول بزاق. طلعت ثقيلة البزاق، بزاق مبدوقة عن جد. أنا بموت هيك شوف منظرها، البزاق بطحينة بس ما بكلها، بحب شوفها على الطاولة والناس قاعدة كابسة أكل. يا رب تنجينا كش برا وبعيد، هاي الضفصة لبلينا.
5: كل البلدان واجمل من لون ترابك،
0: ولك انا ما ببدل كل الاكل بفلافل ابو اندري. عشان ساندويش فلافل بس ما بيفتحوا للسمع. مروان الشايب من علي يسعد صباحك. ادي مجدلاني مش سيئته الفرحه، هو عبد الله الكوراني.
6: صباح الخير المدينة، بونجور للجميع. عن جد شربل مين رجعت لنا بعد الظهر هيك، رجعت الحياة الساعة 5 عن جد.
0: ايه رجعت
6: الحركة عن طرف نهار النصر، مبارك للجميع. مش دلين انت بنسين،
0: كانت الطرقات فاضية والناس ما عم بتروح على شغلة وكان في أزمة بالبلد. الحمد لله على السلامة، رجعت زميلتنا رولاتي رولا شمية لحتى نرجع نشوف حركة على الطرقات بعد الظهر.
7: من صارة ستة صباح الخير.
0: وهلأ ميراي مزرعاني عامل عجقة على الطرقات، انطلقت منك فرح باب.
8: صباح وصباح
0: مالينا، اي ساعة بتمشي ميراي من البيت؟
8: صباح وشو طالع عبالي.
0: 6:30 يلا حضروا حالكم كل يلي جايين من كفر حباب بدنا تكمشوا لنا ميراي على الطريق وتصوروا لنا اياها وتبعثوا لنا الصور. تربحوا كرتونه مليانه اوزمو وتربحوا علبه مليانه هول طرابيش وطقطاء شو اسمه ومفكيت براغي من عند مؤسسة الأزة للمعدات. فالعريقه كريستين دو أهمج بلك يا كريستين بديك خبرك شغلة أبكون عم بنزع المفاجأة. بشير مهنا من كفر دبيان شفتوا كيف النط بهالمناطق. داني خوري عم يأكل بالزق قاعد على البلكون بارح بالليل وحاطت صينية مليانة بالزق وعم بفقيهم. تعمل بهود البيتة للبزاقة
8: فايق ولا لبان
0: صحتين بدك شي كيردون
8: سلسالو حبيبي بجد.
4: صباحو شربولة صباحو ميلينا معك حكمت من جسر باشا.
0: أهلا وسهلا فيك يا حكمت. شربول ما في أحلى من بلد الإديسين. كيكي مغنجة حالة كيكي كريستي من أهمج بدك هيك كبلك شي صغير على الهواء. قريبا رح بكون في ما تسألينا أكتر رح بكون في نشاط كتير كبير بأهمج بالتنسيق مع والتعاون مع بلدية أهمج. أكتر من هيك ما تقليلي ما تجريني خبر كل شي على الهواء. أنا أكيد فيه قلت لي أكيد أنت جاي يعني ما نحن منظمينه شي كتير كتير كبير كتير كتير كتير كتير كتير كبير. بكرة ما تقليلي عندي عرس وعندي عمادة وعندي مدري شو. صباح الخير شربول الله يحميكم معك تراز سعادة من عين سعادة. يلا شفت بيو واقف على الموسيقى دي جي عم يرقص أكتر. بيو شباب لك أكتر منه بأستراليا بحفلتهم بسيدني ولو ما هادي خيك كان عم يحضر خبرني هادي وجودي. عم نزلين على أغاني بيو شباب لك بس ما صوروا لنا إذا ملكة جمال لبنان كانت بأستراليا ياسمينة زيتون.

0: هذا شربول عمل لهم رحلة للمستمعين على أم المراحم. أم المراحم بيروحوها هني والعيلة، بس إحنا المشاريع اللي بنعملها ما بيقدر حدا يعملها إلا نحنا.
1: شرب البونجور، أنا كريستين. بس لو بتقلنا الدات ما بدي تقل
0: ما في يقلك
1: عمتها تقريبا،
0: ما تجريني.
1: لا ما أنا عندي عرس ولا شيء، بس أنا بشتغل مستشفى المعونات، أنا بقى ناخد فرصة أكيد رح نكون بالإيفنت اللي أنتوا عاملينه، وأهمش تتشرف فيك أكيد.
0: وأكيد وبدك تحملي سلة رز وورد وترشي على المستمعين وتسابليهم، ما رح لك ما تجريني.
2: انت حبيبي وحدي
0: شربول، عم نسمعك بدير اوبل ونازلين على زلقة. محمد العجوز تحية كبيرة لإلك.
2: انت حبيبي
0: بعدك بالالو تاكسي.
2: انت حبيبي العمر وبدي ابقى حدك عالحلوة.
0: بعدك بالالو تاكسي. نحن انا وميلينا بس نسافر ما منتنقل الا بالالو تاكسي من ميروبا، من ميروبا الى المطار ومن المطار الى ميروبا. احلى شركه، مع احترامي لكل الشوفيري اللي عم يسمعونا بكل الشركات، شركات التاكسي، بس سبحان الله الالو تاكسي هي نمبر 1 بلبنان.
3: انت حبيبي وحدي، انت حبيبي العمر.
0: ما بيبعتوا لنا للسياره في اي بي.
4: صباح الخير خي شربي الحبيبه، يسعد لي صباحك انت والمستمعين. داني خوري، منضل انا وخيي بس تعمل الماما قاعدين على البريستو ليخلصوا 3-4 كيلو على فرد قاعده. يسعد لي صباحك، واكيد البيت تبعهم منكبهم.
0: ليك داني مسح بس تمك مالت اليمين في طراطور.
2: يا غالي علي شو هالسحر اللي فيك.
0: شربول انا بالالو تاكسي عم بسمعك وناطر زبوني لحتى تنزل. بس تنزل بعت لي واتساب بدون ما تعرف، بعت لي اسمها وقوي للراديو ترحب فيها على متن سيارات الألو تاكسي الفاخرة. أدال أنت بتحب البزاء؟ يلا صارت 6:03، شربنا قهوتنا كافيه دو برازيل. بعد الصلاة بدي تفرجوني صور مين عم يشرب مثلنا أنا وميلينا كافيه دو برازيل. ميلينا شو الطريقة نقدر نفرجيهم صورة الركوة والفنجين على ستيتس؟ بتحط فيك تحطي على انستا عندك، فوتوا بيعملوا لك فولو. يلا بعد الصلاة فإذا بعتولي صور كل يلي عم يشربوا مثلنا أطيب بن كافيه دو برازيل. بعتولي صور على 71-989-989.
5: معا نصلي.
0: كتير بتحب أديل بالذات. قال أديل أنا بروح بالليل عطول بلم بالذات. بتروح لوحدك؟ بدك حدا يرافقك بالليل؟ ما بتخافي؟

بيه الصباح الجديد نجي لعندك بقلب قلب بعده منه مشغول بهموم هالنهار، قلب مثل الورقة البيضة. بنقدم لك هالنهار بكل تعبه وبكل تفاصيله، بنسلمك كل أفكارنا، كل أشغالنا بهالنهار، كل أعمالنا، كل لقاءاتنا، كل أفراحنا، كل همومنا، وحتى كل مرضنا. رفقنا بكل خطواتنا، وبارك كل شخص عم ببلش نهاره معنا هلأ وعم يسمعنا. يعني أديل عم تشتتني، قلت لي شربول إذا في قبالتك شي حدا يرفقني بهالليل أنا عم لم بالزق بكون ممنونتك. هلا بعد شوية بنعمل لك أبيل، بس خلينا نصلي هلا. ضيعتني أديل. يا رب أعطينا الحكمة لحتى نختار بهالنهار الصح، ما ندعس شي دعسة ناقصة، وأعطينا الصبر لحتى نقدر نواجه كل صعوبة ممكن نواجهها اليوم، وأعطينا المحبة لحتى وين ما رحنا وين ما جينا اليوم نزرع بس الخير. احفظ عيالنا وكل الناس يلي منحبهم، احفظ بلدنا وكل عالمنا العربي وكل العالم، ملي قلوبنا بالسلام وبالرجع، السلام يلي نابع من عندك بس، يلي هو السلام الحقيقي. كل المستمعين نتشارك أو بالأحرى تشاركنا بهالصلاة الصباحية قبل ما نعمل أي شيء. خليك معنا اليوم وكل يوم، خلي حضورك يرفقنا ويقوينا ويعطينا الفرح اللي ما بيتزعزع، اللي ما بيتزعزع منا أبدا. اوعى تبلشوا نهاركم من دون صلاة، كل واحد على طريقته، مسلمين ومسيحيين. صدقوني الصلاة هي أجمل بداية وأقوى زوادة لنهار طويل ونهار يكون مثمر.

0: صلاتكم بتكون مقبولة وكل طلبة رفعتوها من قلبكم بهاللحظات تكون وصلت مطرح ما لازم توصل لعند الرب.
1: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: تعرفوا نحن منآمن إنه الرب دايما بيسمعنا ودايما حاضر بحياتنا، بس هو وحده بيعرف التوقيت المناسب والاستجابة المناسبة لكل واحد منا، فما كتير تعجلوا عليه وتنقدوا له عيشته لربنا، هو بيعرف وتضلوا تنكوزوا فيه. خلونا أهم شيء نضل واثقين فيه، لأنه أوقات اللي منعتبره تأخير صدقوني بيكون الرب عم بحضرنا شيء أجمل وأفضل من يلي نحن بدنا إياه. هيدي عرفوها دايما. يكون مبارك ويكون مليان سلام ورجاء وأهم شيء بركة. ليش حسس حالي شيء أبونا عم بوعظ؟ نص أبونا، بس في أبونات في خوارنا ما بيعرفوا يوعظوا، لازم يعملوا لهم دورات تدريبية. وفي خوارنا إذا بيوعظوا نص ساعة ما بخلوكم تتشتتوا ثانية. سبحان الله. أبونا عمر الهاشم بدي حييه، موجود هلا بمدرسة قدموس، بمدرسة لابوتر بقدموس بقضاء صور، الله يحميهم. أبونا عمر إذا بيوعى ساعة ما بخليكم تزيحوا. مين بيعرفوا لابير عمر الهاشم؟ أو قد في شيوخ بالجامعة كمان من أول دقيقة بتصيروا تروحوا بتفكروا شو بدكم تطبخوا وشو بدكم تلبسوا وشو بدكم تعملوا، وفي شيوخة بيكمشوكن من أول الخطبة لآخرة. واو ماري حليس، ماري أنت مسافرة معنا؟ ماري بعتتلي مش صورة الفنجان، الركوة، الكافيه دو برازيل، لك ألف ألف صحتين.
2: صباح شربو، صباح مدينة، مرة خيري من أمس، شغلكم نهار مبارك للجميع، وربنا يحمي الجميع.
0: يحمينا ويحميكم، بيحمي كل حدا بيسمعنا. إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل بشي ميني ماركت حدكن أو بشي دكان، بعتوا واتساب على 76-777-361 76-777-361، وهن بيدلوكن على أقرب نقطة بيع على بيوتكن. أنا رح دلكن على كذا مطرح، كل يلي عم يسمعونا ببصاليم والجوار، البيت ستوب ماركت ببصاليم عندن كتير، فريدي ما سوبر ماركت بيطبرجة عندهم كتير، تريني بكفر حباب كمان عندهم، تيسيانو مدور بشرطوني بروس بعين الرمان عندهم كتير، الجولدن ستار بجونية ما بدها دعاية عندهم كميات كتير كبيرة كمان، فضول سوبر ماركت بجونية عندهم، خوري سوبر ماركت بالبترون وخوري سوبر ماركت بأميون كمان عندهم، لافاندا ماركت بميروبا عندن. شرب الصادر يسعد صباحك. أصلاً كل واحد لازم كل يوم يفكر ويشتغل كأنه يقول هيدا آخر يوم عايشه أنا. والله بتصير الدنيا بألف خير، بتصير الدنيا مليانة نشاط و. كل اللي رايحين على الشمال عم تقولوا لي وصلنا على شكة وراح الإرسال، عملوا داونلود لأبليكيشن أغاني أغاني واسمعونا.

بالأيام الصعبة وهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها وبالأحرى البشعة، ما تخلوها تسرق منكم الفرح والأمل. يمكن طريقنا مع العذاب تكون طويل شوي ويمكن نتعب بعد أكتر، بس الإنسان يلي عنده إيمان ويلي فيه بقلبه رجاء بيعرف إنه بعد كل ضيق في فرج، بعد كل ليل في صباح جديد. يلا أولنا الراديو، كل يلي عم يسمعونا على الابليكيشن علوا التليفونات لفوق، علوا إيديكم. أنا نضمل شو فيك غير الكل، مش معقول روح الفنان جهاد حتشيتي، تحية كبيرة لك. أول ما تسمعوا غنية مين ما كان عم بغني دغري بتعرفوا إنه توقيع جهاد حتشيتي. بس يلي عم بغني الفنان شادي فرح، صوت الرائع والموسيقى والمسقف موسيقيا، شادي فرح أستاذ بالموسيقى.

0: جد مليانة. هالسؤال بدي أسألك إيه، شو سر بتضلك تتبسمي وتضحك يا رغم كل شيء؟ تحية لكل اللي عندهم عن جد هيدي الصفات، يعني بس تطلع بوجهن سبحان الله بتضل البسمة ما بفارق وجهن، وفي ناس مكشين. مين بيسترجي هلا يسمي مثلا انه اذا شخص يمكن صديقه او جاره او جارته اذا تصبح فيه هلا او تصبح فيه انتزع نهاره؟ مين بيسترجي؟ لا اكيد هات لنسمي الاشخاص المقربين منا، بس شخص واحد بحق لكم اذا تصبحتوا فيه بتقولوا خي رح يكون نهاري حلو.
1: عيب ولو
0: لا ما بحكي شي عيب،
1: معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو.
0: شو اقول جو اشهر مبروك الغنية الجديدة، اول ما سمعتها فكرت جات شويرة عم بغني كثير معظومة.
1: بتقل دمك ليه برو؟ طب عيب ولو
0: رح بصير برنامجنا معلب مالينا فقرات قال هلا لمين بتقولوا عيب ولو؟
1: والحاجة يجي وقتها وبتروح والبلعاز بيروح.
0: لا جد ما عم بمزح، قولوا لي على 71 98 9 9 8 9 هات لنعطي كريدي لأشخاص يمكن أصحابنا بالشغل، يمكن بالعيلة، يمكن جيراننا بالحي، إنه إذا تصبحنا فيهم يعني ما مننفقس، ما منقول انتزع نهارنا، بيعطونا الأمل، بيعطونا التفاؤل، بيعطونا الإيجابية.
1: طب عيب ولو فينا كتير مش كذا قلنا لك يا كبير.
0: شربول جارتنا بفيترون، مش معقول مش معقول، منوعة على ضحكتها ولك ضحكتها بتكون متلاي الحي. طب قولوا لنا اسمها
1: براسك وانت اصلا شي تعطي لك ليه يا برو؟ عيب ولو
0: ولو يا برو.

0: مؤسسه الازه للمعدات. حضروا لنا حالكم بكره في عرض كتير كبير. اليوم لحوا حالكم كل يلي بعد ما استفاد واشترى من هالسبراي اللي هلا رح يحكينا عنه جوزيف الازه صاحب مؤسسه الازه للمعدات. لحوا حالكم لانه بكره عرض اخر.
1: بونجور شربيل. بونجور مراي. اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. انيت سبراي بويا لرش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد،
0: سيارات،
1: جميع الالوان ب$1.
0: ب$1 لازم مؤسسة الأزة للمعدات تسموها $1. يلا استفيدوا من هالعرض، بكرة عرض جديد بمؤسسة الأزة للمعدات. 03-386-322 أربع فروع على حديث هلأ، على الدورة حد مستشفى مار يوسف، على أوتوستراد سن الفيل، على جاليري الاتحاد بجديدة المتن. أما الفرع الرئيسي فهو موجود بيسد البوشية المدينة الصناعية على مدخل المدينة الصناعية على شمالكم خلف البراد اليوناني. فإذا رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322

0: يشربوهم في الدنمارك. المجتمع الدنماركي كنت بتعرف حدا ولا بتعرف حدا؟ إذا صادفته تضحك بوشه، هو بيضحك بوشك وبيقول لك هاي. وأصلا بكفي تطلع حالي بالمراية وابتسم، لأن أنا على طول ببتسم وعلى طول بتضحك.
1: والله برافو، مش رايح على الدنمارك. منيح ما بيتشك عليك.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
1: دول لي عم تقول شربون، أنا كتير بتفائل إذا تصبحت بجارتي سوليتا. تحيه لك دول لي من ليعات نيل سوليتا فيكي.

0: بقول أنا أجمل صباح وأحلى نهار بيكون لما بتصبح بجارتي ساكنة تحتي جانات بعرية. الله يطول لي بعمرها. آه الماما يعني جانات هي رايحة معنا على إيطاليا. سي جوال تحية لك جوال. جوال مخايل شمعون. بدي ارجع اذكر كل يلي مسافرين معنا على البرتغال واسبانيا ب 25 هالشهر حزيران على الساعة 7 المساء رح نلتقى نحن وياكم بالامفيتياتر بالمدرسة المركزية بجونيا. اسمعونا دايما بنحكي على المدرسة المركزية بجونيا. هلا رح تتعرفوا عليها. هي اوزمو. الله يساعد أوزمو علينا. على سيرة الأوزمو ما تنسوا أنه مواكبة للمونديال طانوس تريدينج عاملين نشاطات كثير مهمة من ضمنهم إذا بتتسوقوا من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com إذا بتتسوقوا بقيمة $30 بيدخل اسمكم بالسحب على القرعة على جوائز كتير مهمة من بينهم بلاي ستيشن بي اس 5 كذا موبايل شو كمان فاوتشرز كل فاوتشر بقيمة $100 إذا بتتسوقوا $60 بينزل اسمكم مرتين $90 ثلاث مرات وإذا $60 فري ديليفري. يلا ملينا أول $30 حط اسمك تاني $30 حط اسمي أنا لنشوف مين صاحب الحظ.
1: بونجور شربول. بونجور ميلينا. أنا أحلى صباح عندي الصباح أمي ما عم بمزح. لا ما بتعرفها إذا كانت زعلانة إذا كانت مبسوطة. ضحكة ما بتفرق وجهها. هي عم تبكي بكون عم تضحك.
0: الله يطول بعمرها.
1: يجو اشتقت لها تصبح بوجهها. صار لي سنتين مش شايفتها. هي برات البلد. يلا بدي أتمنى لكم نهار بجنن. وميمو بحبك كتير. نادين معكم.
0: يلا نادين إن شاء الله قريبا قريبا هيك بتجتمع وبتغمريها وبتشد كتير عليها. صباح الخير شربول وميلينا معك سونيا سعادة من ميروبا. يه يا أهلا وسهلا بنت العيلة ومن ميروبا كمان. أنا كل ما ميلينا كتير هيك عم تعملي فينا شوي شوي ما فيك هيك فرد دفعة فرد دوز. أنا حبك وأشوف. على سيرة ميروبا مين جرب الأحد الماضي مطعم كنز؟ شو هالمطعم كنز؟ شي كتير كبير كسر قلبي وعذبني وانا نذر. مين بيعرف مطعم كنز؟ احبك كنز ميروبا. انتبهوا كان اسمه شينابيل بس غير اداره كليا وتنسى. غير لقمه غير طعمه كله المطعم هيك انقلب فوقاني تحتاني. انا احبك واشوفك بين الحين وحين. كنز ما بضيع ابدا. كنز ميروبا انتوا نازلين بنزله ميروبا قبل ما توصلوا على الرومبوان على ايدكم اليمين دغري بتشوفوا مطعم كثير حلو مواقف قد ما بدكم على مد عينكم والنظر. عن جد كنز هو كنز موجود بميروبا ان شاء الله نعرف قيمته. معقول الأكل عندهم شو طيب. مش معقول ميلينا بس نروح هالمرة بدنا نتعرف على الشيف. شو هالترتيب شو هالمازة شو المشاوي عندهم غير ولك الدسير غير القريش غير الأرجيلة عندهم غير القعدة غير. والحلو إذا قاعدين جوا بالمطعم وين ما بتقعدوا بتشوفوا لأنه كل سبت أحد عندهم باند وهيك برنامج فني مهضوم ما عندهم ولا عمود بالصالة. والحلو بصالات مطعم كنز انه بتتصغر وبتتكبر حسب المناسبة. شوفوا القعدة على التراس يا ويلي كل اللي طلعوا عملوا هايكينج معنا بتشوفوا تحتكم هيدا النهر الحلو كتير نهر ميروبا بوشكم بتشوفوا كفر دبيان وبتشوفوا فرية وقاعدة غير شكل على التراس. والحلو مطعم كنز ميروبا مش بالضرورة تطلعوا تتغدوا أو تتعشوا، فيكم تطلعوا تاخدوا نفس أرجيلة، تطلعوا تاخدوا ديسير، تطلعوا بس تطلعوا قولولو دوقنا القريشة يلي بيحكي عنا شربل سعادة ويلي جربت ميلينا تقلدهم وما زبطت معها. بدل ما تطلب من عندهم، لأنه هن مع توترز مطعم كنز، بدل ما تطلب بليز بعتولي قريشة، راحت قالت تقلد مطعم كنز فاتنا بالحيط. عن جد مطعم كنز كنز على أوتوستراد ميروبا، حجزوا لها السبت أو الأحد على الغداء أو السبت بالليل، أو فيكم تطلعوا بنص الجمعة، طلعوا باوردوا عنا، بس ما حدا يطلع على مطعم كنز إلا ما تقولولي لحتى نلاقيكم. رقم مطعم كنز ميروبا 81-569-509 81-569-509. الحلو انه فيكن تختاروا الفورمولة اللي عندهم اياها، وفيكن انتو تطلبوا على كارت، ما بيجبروكم بشي. هالقدي هنايا شربول مين؟ الله الله يا ميلينا، كالعادة صباحك واغاني حلوة. مطعم كنز كتير حلو، أحلى شي سقفه عالي وبرنامج فني كتير مهضوم والأكل كتير طيب، وأهم شي الخدمة ممتازة. هيدي الشهادة من بسمة شلالة، ميرسي بسمة. يلا ناطرينكم لحتى تطلعوا بأي وقت، خصوصا يلي عندهم عرس، خطبة، بروبوزل، عيد ميلاد، أي مناسبة. مثل ما قلنا صالة مطعم كنز بميروبا بتستوعب من 150 ل 450 شخص، ومصممة بطريقة مميزة من دون عواميد بقلبها، يعني بالصالة ما في ولا عمود، وبتنقسم لأكثر من صالة بحسب حجم المناسبة. مين إذا بتعرف أو شيء الفويس منه واضح بليز، وقت بدنا نسجل تلاميذ المدارس، يعني بدي أتمنى على الأهل، يعني في ألاف الناس عم تسمعنا، يعني نسجل بطريقة ما نزعج المستمعين. إذا بتعرفوا مين بغني شفته على مفرق بيته بتحطه مليمة، إذا ما عرفته ما رح مرة. وزحونا لهون عليكم بعد، في جارتنا بالطابق الرابع ما نزلت عيد أنابيلا هلال، يعني كتير أوفر، قرفتونا صراحة، قرفتونا. بعدين بالإذن من أنابيلا رقصتها مش حلوة، كتير فالجر صراحة، إنه معلش إذا وائل كفوري بعيدك ما بدها هالقد تنفعلي، رح يتخزق.

0: مش معقول مش معقول. كيف ما فتحنا هلا بدي افتح بيطلع لي وائل كفوري عم بغني بعيد انا بلا هلال. طب انتو كاشخاص بشكل فردي عن جد يعني شو بهمكن انه تعملوا شير لهالفيديو؟ مش عم بفهم. خلصوا له يعني خلصنا من تيتا امولا وصلنا على عيد انا بلا.
1: شو المطلوب منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
0: هلا بدي اقول لي دكتور شو اسمه نادر صعب اللي شربون بشربك ما تحكي بقى عن هيدا الموضوع. بعمل لك وجهك بعمل لك بوتوكس وشو كمان بيعملوا بكبر لك شفافك.
1: شو المطلوب
0: بلاش بعمل لك يوم بلاش يا حبيبي كيش برا وبعيد. يسلم تمك شربول فشيت لي قلبي لانه شي بقرف. انا مش عم بحكي عن وائل كفوري. وائل كفوري انا اذا بتصبح وبتمسى فيه ما بقول لا.
2: وائل كفوري
0: برافو. ميلينا بعد هيفا حطي لهم

وردة. كان ابو وردة من الدنمارك عم بتقول لي شربون ما تنسى انه جوزها لانابيل لابو وردة. شان ابو وردة اللي بده، انا بعرفه دكتور طبيب تجميل منعبي بنزين من عند خيو بأطلس. يلا اول راديو على الاخير ولا كلمة، بس سهيت انا وياكم لنعد كم كلمة هالغنية، 33 كلمة بس بعيدهم بضل يعيدهم.

0: شفتو على فقيتو نحكينا بلقيتو شفتو على فقيتو.
1: يا الله ما أهضبك، عملوا لي عمره 3 سنين، الله يخليك.

0: شالبدلة، شالبدلة اللي لبسها جوزيف سعادة، بدلة غير شكل، بدلة عريس. شو عنا أراس هالصيفية يا ويلي، كم بدلة بدنا. ديغول ديغول يسعد صباحك من بشلة.
1: صباحو شرقول، صباحو بلينا، عنود أحلى صباح وأحلى نعمة لما ماما تجي الصبح توعينا تقليا لأمو نشرب مطي سوا أنا وياك. بحبك أنا ربيع، سالي عبد السلام.
0: تحية لك، بس يا ريت إذا بتقلي لها تجرب توعيك مع الكافيه دو برازيل. قالين بعينه كمان من ميروبا، يسعد صباحك.
2: شفتوا مفرق بيته لحكاني ولحكايته، شفتوا مفرق بيته لحكاني ولحكايته، بيضلوا يطلع فيا عيونه ما تركت عيني، شو مشتقلي حسيته. معك جوزيف بقجون.
0: جوزيف برافو، أهم شي هيدي وبالأخير برافو، ما نزل صوتك، ضلوا صوتك فوق. شربول يسلم تمك، ما بتحكي إلا جواهر. لا ولو عم نمزح، عم نمزح، بس أنه مبارح كل ما أفتح الفيسبوك بطلت أفتح فيسبوك. لا وشوف من فوق أنه أسماء، يعني ناس، يعني أنا ما عندي مشكل أنه شوف الخبر على مواقع إلكترونية فنية، بس أنه يعني أنا أعتبر ميلينا، شو بهمنا ميلينا تعمل شير لهالخبر مثلا ولهالفيديو. بأحلام شواري شو حلو. يلا هيك نلعب لعبة، كنا قلنا لكم مين بيقدر يكمش ميراي على الطريق. وين صارت ميلينا؟ اي منطقة؟ يلي بيقدر يكمش ميراي مزرعاني هلا على الطريق بيبعت لنا صورتها، بتلقوا اللي بدكم اياه.
3: انا اياف، انا كتير بحبك، كنت بدي اغني لك. شفتوا عا مفرق بيته لحكاني ولحكايته، شفتوا عا مفرق بيته لحكاني ولحكايته، بتضلوا يطلع في عيونه وما تركت عيني، شو مشتاق لي حسيته.
0: شو مهضومه يا اياف، كتير مهضومه. كل ما ايف حكيتنا بتقلي ميلينا عدينتي بنت.

إلي مرشا مالينا ما فيك تزعليه. إلي مرشا خيو لزميلنا أنطوني مرشا مبروك ما عملته لك. عم شوف على الفيسبوك أنطوني صور مع أخته، قال إجا بسرعة غط بس حضر عرس أخته ورجع على البيت الأبيض. سأل عنه الرئيس دونالد ترامب، قال له وينه مراسل ام تي في، وين راح؟ بعتولي ورا. كل ما بدي وصل رسائل للبنان والشرق الأوسط بيبعت ورا أنطوني. قال له زميلنا ربيع شمون، قال له ماشي هون فات على التواليت هلا بي. عم يطلب غنية هيفا وهبه.

إذا إذا بعد ما شلتوا السجادات اوعى تختاروا غير شركة كابا. بتشوفوا كتير شركات على السوشيال ميديا. مرة جربنا نحن شركة، ما بقدر لكم كيف صاروا سجاداتنا طالعين نازلين ومبقبقين. اوعى تختاروا إلا كابا. كابا أقوى شركة لتنظيف السجاد وكمان لرش المبيدات. بينظفوا السجاد بأفضل الطرق، بيستخدموا أحدث المعدات والتقنيات. بكابا بيستعملوا مثل ما قلنا أجود الأدوية والمنظفات بمواصفات عالمية لحتى تبقى السجادة على جودتها ومثل ما قلنا ما تبقبق. ما بقى تشولكن الشرشيب. بياخدوا السجاد من عندكن هني بيشلون وبس يردولكن ياهن هني بيرجع بيفرشون. كمان مثل ما قلنا عند كابا عندهم خدمة تخزين السجاد، يعني بيخزنوا لكم إذا ما عندكم مطرح تضبوا السجاد. وأبشع شيء تحطوا السجاد ورا الباب، بتفوتوا عند ناس بيكون ما عندهم محل حرام بيبقوا موقفين ورا هالبواب. تركونا عند كابا بمطرح أمين. كمان عندهم ميلينا جاعد الغنية بس خلص داعي. كمان عند كابا عندهم خدمة رش المبيدات، الأدوية كلها اللي بيستعملوها بمواصفات عالمية، أكيد شركة مرخصة من وزارة الصحة، وكل الأدوية حاصلة على شهادات الآيزو. وبعد الرش أهم شيء ما في لزوم تتركوا بيوتكم، لأنه الأدوية هي من دون ريحة وما بتضر أبدا وصديقة للبيئة. رقم كابا 81 3 3 3 1 9 3 81 3 3 3 1 9 3. بعد غنية هيفا بس وقفي يا شوي. بعد غنية هيفا كل اللي عم يسمعونا بقوى الأمن الداخلي بعتولي يلا رايح بس اسكب فنجان قهوة كافيدو برازيل وراجع، بتكون مرقت الغنية. كل اللي عم يسمعونا من قوى الأمن الداخلي بعتولي على 71-989-989 بليز، بدي أرجع بدي لاقي التابلت مليانة. فإذا على 71-989-989 ما تبعتولي أنا، بعتولي أسمائكم لأنه عايزهم ضروري.

صارت 7 تماما، صار مارق أول ساعة من البرنامج، بعد عنا نص ساعة. بس ما تنسوا على 7:30 بتوقيت بيروت بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع أقوى برنامج صباحي من قلب بيروت.

0: 9 حزيران بدنا نوجه تحيه كبيره لقوى الامن الداخلي. نحن ما في شيء بفوتنا ببرنامجنا، وبتعرفوا انه يمكن عم نتسلى نحن وياكم بهالساعه ونص، بس وعدكم بس تسكر المدارس ويبطلوا تلاميذ المدارس عم يسمعونا، نرجع بنفتح الملفات، بنحكي عن الفساد، بنحكي عن الاخبار الحلوه بهالبلد والاخبار البشعه. بس هلا عم نجرب تكون هالساعه ونص بس عم نسليكم لحتى توصلوا على اشغالكم، وانتو شوي هيك معبين طاقه، معبين ايجابيه، ويضل الامل موجود بقلوبكم. بس في كثير امور عم نحولها للساعه 8 والساعه 9، بس بنصير نبلش من الستة، نرجع بالمرصاد بنكون لكل هالفساد بهالبلد. عيد قوى الأمن الداخلي، تحية كتير كبيرة لكل ضابط ولكل عنصر عم يسمعنا، ينعاد عليكم يا رب. افتكر صلحولي أديل، اليوم عيد 164 مظبوط أو أنا غلطان؟ هالمؤسسة الوطنية يلي هي بخدمة لبنان وبخدمة كل اللبنانيين يلي بيسهروا على أمننا وعلى تطبيق النظام، وبأوقات كتيرة بنكون نحن سهرانين ومبسوطين وعم نشرب وعم ندبوك وعم نرقص، وهن بيكونوا سهرانين بس بخدمتهم وبعاد عن أهلهم وعن أولادهم لحتى يكونوا سهرانين على أمن المواطن. تحية كتير كبيرة لألكم، تحية لكل ضابط، لكل رتيب، لكل عنصر عم يسمعنا، لكل حدا بيلبس هالبدلة الحلوة كتير وبتختلف بحسب بأي قطعة هو. كل اللي عم تسمعونا بكل القطاعات تحية كتير كبيرة لكم. خصوصا أنا بيجعني قلبي على القوى السيارة كيف بيبقوا واقفين على الطرقات وبالشمس. ما في استحقاق وطني بيصير إلا ما هني بواكبوا مهما كانت الظروف. يعني هلأ لنشوف شو بده يصير بهالانتخابات، مش الانتخابات، شو اسمون الامتحانات، لا لا لا، اللي صاير بين وزيرة التربية ولجنة التربية والناشطين، عن جد عيب يلي وصلنا له. بتشوف القوى الأمن الداخلي بالامتحانات الرسمية، بالانتخابات النيابية، بالانتخابات البلدية، بكل شيء، بكل الاستحقاقات. قديش مرقت على قوى الأمن الداخلي مثل كل المؤسسات العسكرية، قديش مرقت عليهم ظروف قاسية وسنوات قاسية، من الأزمة الاقتصادية لانهيار الليرة والدولار لكل التحديات الأمنية والاعتداءات والحروب يلي مرقت على لبنان وبعدها مكملة، إن شاء الله تكون هيدي الأخيرة. ومع هيك بقيوا عناصر قوى الأمن الداخلي، بقيوا بخدمتهم، عم بيقدوا واجبهم بهالامكانات المحدودة، بس لأنه عندهم إرادة كبيرة وهالقد بيحبوا البلد. هلا في أشخاص فلوا أكيد معذورين، ما بدنا ننتقد حدا، بس أنا بدي حيي كل ضابط أو كل رتيب أو كل عنصر ما قبل يفل. الضابط يلي صار معاشه 250 دولار ما قبل يفل رغم كل الظروف الصعبة يلي مرقت عليه. بهالعيد من إلكن شكرا، شكرا على كل التضحيات، على الصبر، على السهر، على الإيمان بأنه لبنان رح يبقى قوي، رح يبقى قوي بمؤسساته. كل سنة وقوى الأمن الداخلي بألف خير، وكل سنة ولبنان رح بيكون بحاجة لأمثالكم أنتو يلي عم تحمونا، أنتو يلي عم بتنفذوا القانون، أنتو يلي عم بتكونوا حد المواطن، إيه عم بتكونوا سند لهالمواطن، وعم بتكونوا صمام أمان للاستقرار وللأمن. تحية كتير كبيرة وينعاد عليكم. أنا بدي عيّ سعادة المدير العام وكل الضباط، خصوصا يلي يمكن هو واجهة قوى الأمن الداخلي يلي بيتواصل معنا دايما ومع كل المؤسسات العالمية بأرقى طريقة. العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة، تحية كتير كبيرة لك، يعني أنت أفضل صورة مشرفة لضباط قوى الأمن الداخلي، وعم تنقل أجمل صورة لهالمؤسسة. كمان موسيقى قوى الأمن الداخلي كمان عم تنقل صورة مشرفة لهالمؤسسة. تحية لقائد موسيقى قوى الأمن الداخلي العائد أنطوان طعمي، لكل الضباط اللي معك خصوصا رائد جابي لطفي وكل الضباط بموسيقى قوى الأمن الداخلي وكل العناصر.
1: لبنان يعرض الوفا والعز.
0: أزال عم تقول لي العميد مسلم بعقد شرق وصول الله عليك واصل موصيلك على عميد مسلم
1: داخلي مع تس
0: شربول اللي بيتذكروا عيدنا بس يتذكروا انه وصل معاشنا 64 دولار اوف اوف 64 دولار.
2: بونجور شربل، بونجور ولينا، انا بيتر الاشقر. هلا بدي اقول لكم مبروك للدرك، بس انا بحب الجيش اكثر لانه بي بالجيش
0: وانا بحبهم اثنيناتهم كل المؤسسات العسكرية بينهم مثل بعضهم.
3: صباح الخير شربون، صباح الخير لألك ولمالينا وهالإزاعة الحلوة.
0: شكرا.
3: معك ياس حمود غدي خالد عكار الشمال، أنا مؤهل بقوى الأمن الداخلي
0: 165 سنة، بعتذر أنا 164
3: شربون ال 165
0: مظبوط مظبوط حسبتهم
3: 165
0: حسبتهم لأنه أنا حسبتهم غلط، فرقت معي على سنة، بعتذر. لأنه قوى الأمن الداخلي تأسست بال 61 1861 بعتذر أنا مش شاطر بالحسابات. روجي ديماسي بقوى الأمن الداخلي، ينعاد عليك روجي. صباح الخير شربول ومالينا، معكم مارك رياشي، أنا بقوى الأمن الداخلي كمان، ينعاد عليك مارك. توني خليفة كمان يسعد ينعاد عليك كولونيل.

برعاية كل ضباط هيئة إدارة السير، خصوصا اليوم اللي رح نتصبح فيه بس يخلص البرنامج. رئيس هيئة إدارة السير بجونية الرائد نديم هاشم، تحية كتير كبيرة لك، ينعاد عليك.

0: شربول عم نسمعك بدبي عم اركض وعم بتسمع صوتك حاسة حالي كأنه ببيروت اشتقت كتير للبنان. بلال تحية كبيرة لك، حاسس حالي اني بلبنان. عم يعمل سبور وعم يسمعنا بدبي.
1: بونجور انا يوان كنت جلسة الخوابي بفرد بيان هون حكرني تعمالي تخيل نطلتك بس ما جيت.
0: يا الله
1: عفوا كنت ميروه وحبك انت ومرلينا.
0: مرسي. طب ليه ما قلت لي ما معك رقمي 03-777-9-9-9 بس بدك تجي بعت لي واتساب اللي شربول لقينا على مطعم جلسة الخوابي على كفر دبيان.
2: أنا اسمي لانا وأنا كتير بحبك وأنا دايما بسمعكم وكمان أنا هلأ رايحة على الأكل أنا وكل عائلتي ونحن رايحين على السورتية قبل ما نروح على السورتية رح ناكل شوي.
3: بونجور ملينا أنا بعيد سهرة الرائد ميلاد حنا معك مدام أنتوانيت.
0: مدام أنتوانيت ونحن منعيده جارنا بميروبا بميروبا رائد حنا تحية كبيرة له. ملينا معرفتيها لأنتوانيت جارتنا يلي تعرفنا عليها بسان جون عرفتها من الصورة ما هيك صلحيلي يلي تعرفنا عليك بمستشفى سان جون.
4: منيح كيف صحتك انا رايحه عليك وعم تسلم عليك.
0: برافو.
4: انا اسمي نيلال انا رايحه عليك منيح كيف صحتك.
0: الصحه كتير منيحه وانت صحتك منيحه. شفت ما انتبهت للاسم سوري ما بدي ارجع اسمع الفويس. ساعديني ميلينا ما بدي يزعلوا عم ضيع بين الصبيان والبنات.
4: شربين منيح كيف صحتك انا رايحه عليك
0: رايحه
4: عم تسلم عليك
0: رايحه.
4: انا اسمي نيلال انا رايحه عليك منيحه كيف صحتك.
0: والله انا صحتي منيحه هلا بس سمعت صوتك صارت صحتي كثير كثير منيحه.
3: جران جران ميرسي شربولا مزبوط مزبوط بسان جون مزبوط شقينا عليك ان شاء الله ما بقى تنعاد
0: ان شاء الله. لا هلا بدنا تنعاد لحتى نشوفكم لانه ما عم نروح على المستشفى الا بس نمرض لازم نشوفكم لانه احلى ستاف احلى ستاف سان جون.
5: ان شاء الله بالارض قول هابي بيرثدي يا خالو
0: ونحن كمان بنعيده.
6: صباح شربين ما ينعاد على الجميع يا رب وبالاخص خي على احلى جار العميد حنا يزبك مع جوش حبيب ونهارك مبارك يا رب.
0: شكرا ابو شريش تحيه كبيره لك. كمان كل ضباط هيئه اداره السير بديكواني من عيدكم.
7: ما تسال نحن مين انا احنا وسهر
0: رائد شرب الشهوان
7: بدنا نرقص بدنا نغني بدنا نبقى مبسوطين
0: والياس بدوي بدوي
7: بدنا نرقص بدنا نغني وبدنا نبقى مبسوطين.
0: يلا مين بدي يطلع يجرب جوار الدير؟ جوار الدير انتبهوا ما عم نحكي عن مشروع شو قولوا فخفخة وفخامة مشروع عائلي بفتكر يمكن شي 4 شاليات اذا مش غلطان دغري بوج دير مارمارون يعني ضريح مارشرب البيع النية. يا ويلي شو هالقعدة.
8: بونجور شربل بونجور ميلينا انا بيتر الاشقر هلا رايح عند التيتا كرمال ارجع راجع كل الدروس لانه بكره عندي فحص اخر السنه لنهار الخميس.
0: يلا ان شاء الله بتنجح اكيد مش ان شاء الله اكيد رح تنجح لانه انت خبروني انك شطور بس الا للتيتا ما تعطل هيك بالاكل هلا كل شوي الا بدي ادرس تيتا تركيني. جوار الدير فإذا بدكم تهربوا من الضجة ومن العجقة وإذا عم تفتشوا على مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا فيه أجمل الأوقات أنا رح دلكن على جوار الدير. دير مارمارون بعناية ضريح مار شربل شاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة يعني بتعيشوا الهدوء السلام وإذا بدكم الصلاة كمان لأنه المشروع مثل ما قلنا بيبعد عن ضريح مار شربل دقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. بيكونوا النسوان عم بيشكوا المشاوي، انتو رجال بتعملوا جزورة، بتروحوا بتزوروا ضريح مار شربل وبترجعوا ماشي، ترجعوا بتتبدلوا. اتصلوا هلأ واحجزوا شاليه بجوار الدير بعناية على رقم 03-141-104 03-141-104.
9: بونجور شربو، كيفك وصحتك؟
0: يا هلا،
9: أنا بسلم عليك إلك ولميرا وميلينا، وبعيد ابني اسمه رائد بفاصلة عشقوت معك منى كرد بيان.
0: تحية لك ست منى. تعرفنا عليه ميلينا، ابنها اللي عمل معنا تحقيق بفصيلة عيون السيمان وقت اللي انسرقنا، لأنه هو عم يعمل معنا التحقيق، عم ياخد إفادتنا، قالنا أنه الماما بتسمعكم كل يوم من كفر دبيان، صار بعشوت بيخدم. لكن سينا نعيد آمر فصيلة عيون السيمان نقيب شربل الأولى، ينعاد عليك كابيتان. فإذا إذا بكون تحجزوا شاليه بجوار الدير بعناية حد دير مار شربل على الرقم 03-141-104. كمان بدي أخبركم شغلة، إنه فيكم تطلعوا تعملوا بيكنيك، عندهم هيك أريا للبيكنيك، مش بالضرورة تاخدوا شاليه، فيكم تطلعوا الأحد بنص الأسبوع، عندهم طاولات كراسي، إذا بدكم ما بتجيبوا معكم منقل، قعدة غير شكل، تصوروا أنتوا عم تتغدوا وعم تتصبحوا وتتمسوا وكل الوقت دير مار شربل بوشكم، شو هالقعدة الغير شكل؟ فإذا الرقم جوار الدير 03-141-104. سميرة من مونبولية، تحية كبيرة لك، إن شاء الله بترجع قريبا على لبنان.
10: جو شربل كيفك؟ بدي أقول له أنا مريضة، وبدي أقول له للبابا هابي بيرثي، وبدي أقول له لأيزايا بحبك كتير.
0: بس ما عرفنا مين معنا.
11: صباحك صباحك يا شربل، صباحك مار شربل يحميك، كيفك منيح؟
0: كتر خيرك،
11: مبارك يا رب، الله يخليك. لا ترك انا ترى عجوار الدير،
0: يلا ما بتشوفني الا واصل عجوار الدير على عناية. شوقي ابو يونس من عناية، تحيه كبير لك. بس نطلع بنعزم رئيس البلديه مارك عبود يجي يتعشى معنا.

0: عامل كيفك يا حلا؟ اسمي كريس، واليوم انا وامي وبي رح اغني على الستيج، رح اغني على الستيج
1: بالمدرسة.
0: هيدا الاندي شو.
1: واو واو واو، يا ريت فينا نحضركم انا وميلينا. بدي غني ميلينا.
2: بونجور شربل، معك رشال عزيز. انا كمان بدي عيد خيي، هلا كمان بدي يصير مؤهل، وبقلكم بونجور لكم.
1: تحيه كبيره لك. يلا إذا بكون تحجزوا لهيدا الأحد بمطعم جلسة الخواب بيكفر دبيان، رح بتولع الدنيا الراقصة سماهر. لا بس مقبولة هالصورة اللي منزلها سامي مهنا للراقصة سماهر. راقصة سماهر وغازي نجم، برنامج منوع كتير حلو هالأحد على الغداء، ناطرينكم بمطعم جلسة الخواب بيكفر دبيان.

0: الفنان الفنان القليل حلو برنامج منوع ببلش من الساعة 12 وحدة وللساعة 6-7. لقمة طيبة قعدت بيت لقمة بيت قعدة حلوة على التراس بتطول العمر صدقوني بتفلوا غصب عنكن من مطعم جلسة خوابي بيكفر دبيان قعدة ولا أجمل من هيك. فإذن يلا لقونا هالأحد على الغدا بمطعم جلسة خوابي بيكفر دبيان. الأسعار كتير كتير كتير كتير مقبولة صدقوني في كذا فورمول فيكن تختاروا الأنسب لقلكن أرجلتن غير شكل حتى فيكن تطلعوا السبت فيكن تطلعوا الجمعة فيكن تطلعوا الخميس أي وقت بتطلعوا أحلى استقبال بيستقبلوكن. وتراس مطعم جلسة الخوابي خرج كل المناسبات صدقوني خصوصا الأعراس الكبيرة حتى مش الصغيرة. تراس بساعة يمكن شي 800 شخص. للحجز مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان 03-554-332. يلا لقونا هالأحد. فإذن رقم مطعم جلسة الخوابي 03-554-332.
1: ماما
2: احكي
0: عن خالدك توش لا شو عم بصير مدورين تسجيل عم تتخانقوا مع بعضكم عم بتقشوا التليفون.
2: Good morning, it's my graduation today.
0: واو.
2: I'm Alex.
0: واو واو واو يا ريت ببعثي لنا صورة شو لابسة شو ملبسينكم حتى الشابو على راسي كتب ببعثي لنا صورة تقللك مبروك.
2: هاي شارمن أنا بجور بخلص مدرسة وأنا كتير زعلانة لأنه بطلت هاسمعك وبطلت هنحكيك وبالها أكلت اسمه آيس كريم.
0: واو إيه بس هيدا منا حجة يعني فيك توعي الصباح وتقولي لماما أنا بدي أوعى اسمع شربل وطانت ميراي أصلا أي ساعة بتنامي؟ نامي 8 ساعات أو 9 ساعات حسب عمرك وقوم الصبح واسمعينا لو كنت بالبيت.
3: حبيت أسلم عليكم أتمنى لكم نهار كتير حلو وموفق يا رب.
0: شكرا
3: التحديات.
0: شكرا ريتا.
2: هلو شربيل.
0: هلو.
2: أنا اليوم رايح على مركزي جوني رايح ستيج وراح اعمل دانس كتير كتير حلو وكتير بعد كمان
0: بعتولنا فيديو كيف عم ترقصوا. يا الله انا راي على المركزية مش هلا لو 25 ب 25 شهر رايحين نحن 51 مستمع ومستمعة وابونا زخيا زغيب وطانت ميلينا رايحين على الامفيتياتر على المسرح عندكم لانه عاملين اجتماع لكل اللي مسافرين معنا على البرتغال واسبانيا. بدي وجه تحية لبير إليس عادل أبو الدكتور إليس عادل ورولا كرم وكل القيمين على المدرسة المركزية بجوني يلي كل سنة بيستقبلونا لحتى نتعرف على كل المستمعين يلي مسافرين نحن وياهم وهيدي ما بتصير إلا لإلنا. شكرا رئاسة المدرسة المركزية جوني.
2: بونجور شربل أنا ميلا أنا رايحة على المدرسة بونجورني
0: بونجورني. كتير حلوة هالموسيقى مين سيمو حتشيتي؟ سيمو البولت ماكس راحت سلمى تحية لكل السلمات اللي عم يسمعونا.
4: رجعت سلمى مسكينة تعبانة خطيه وراحت سلمى تتملي جرها ميه
0: بعد يروح بيعبي جرة
4: مسكينة تعبانة خطيه بنت الضيعة شو مرضية بيشدها عيشها هي.
0: عن جد شو هالفولت ماكس يلي بعد ما جرب ومرق سيارته عند الفولت ماكس خسران كتير. أخذنا كتير شهادات على الهواء بين 30 ل 50 دقيقة ماكسيموم بينطفولكم موتور سيارتكم بصير يحرق كربون مثل ما لازم بيخف مصروف البنزين بيبطل سيارتكم تعمل تلوث صدقوني الفولت مايت شيء كتير مهم، شيء كتير مهم للسيارة، كأنه بترجع صبية من أول وجديد بتشبشب، كأنه راحت عند دكتور شو اسمه نادر صعب. لا لا بس هدلة حرب معقولة مدينة، وين المستمع هدلة حرب عم تسمعنا؟ عملت له راحت عملت سيارتها عند الفولت ماكس وعملت لهم دعاية نزلت على السوشيال ميديا.
2: هاي سربي أنا أول مرة بحكيك وحابب أقول لك أنه طلعت ديسبونسي من آخر ما.
0: برافو باي. برافو. أنا بقول اسمك كيفن.
2: بونجورني.
0: تحية لك كيفن ومبروك. فإذا إذا بتاخدوا سيارتكم عند الفولت ماكس ضروري بس تاخدوا موعد، صدقوني ما بتكلف كتير وبترجع بتعيدوها كل شي سنة أو كل شي 25,000 كيلومتر بحسب هن بيقولوا لكم حسب كبر الموتور. موجودين بطبرجة ببعبدة بزحلة بصيدة طرابلس وفرع على الدورة كمان. يلا ضروري تاخدوا موعد، رح أعطيكم الكول سنتر للفولت ماكس وهن بياخدوا لكم موعد بمطرح ما أنتوا بدكم. 7-885-1177 7-885-1177. يلا قالت له مهضومة هدلة سجلت لهم دعاية. سمعت شربل السعادة، أنا بسمع شربل السعادة كل يوم على أغاني أغاني ببرنامج صارت ستة وسمعته عم يعمل دعاية فولت ماكس وجيت لعندكم ورجعت مسجلت لهم دعاية من بعد ما مرقت سيارتها على الفولت ماكس. بس اسم الله مع جيب غير شكل، الله يحميه.
2: هاي شربل أنا اسمي آيزيا، هالجمعة حنخلص مدرسة أنا ورفيقتي ماريتا، بحب كتير رفيقتي ماريتا
0: وهي أكيد بتحبك قد ما أنت بتحبيها وقليلة لماريتا أنه تبقى تسمعنا، وأنت كمان يعني لو كنتوا بالبيت صرتوا ضلكم اسمعونا.
2: هاي شربي أنا بتسلم على رفيقي هلا حكيني وأنا بالمركزية زوني.
0: ما بيسمعوا بعضهم على الإذاعة.
2: أنا اسمي ليو عاشر وأنا كمان عندي
0: بدك ترقص
2: بالستيج رقصة.
0: شفت كيف بعرف أنا؟ وأنا بعرف إنه عمرك سينكو، عمرك 5 سنين ليو مزبوط؟ عم بقول لي يس. شفت يا ليو كيف أنا بعرف؟ أنا من صوتك عرفت إنه عمرك سينكو. يلا شو مهضوم بده يرقص هو ورفيقه على المسرح. مروة مروة عم بتقول لي شربول فولت ماكس بيرفكت. يلا رح
1: نخلص وقتنا. صباح الخير شربين، صباح الخير ملينا، صباح الخير لكل المستمعين، ان شاء الله نهاركم حلو كلياته حب وسعاده وفرح. سامي من الضاحيه.
0: سامي تحيه لك، والله ملينا رح تتعبي الجره.
5: منك يا حياتي افضل حبيبي معك والله ما نسيت.
2: هاي شربل انا اسمي ميشيل وهلا رايحه على اكل.
0: تحيه كبيره لك. يلا عن جد عم مرقون قد ما فيه، بس بليز ما تبعتوا للأهل قبل ما يوصل على المدرسة.
2: هاي
0: شربل
2: خلص
0: وقتنا.
2: أنا اسمي جوي هلا رايحة على سكول.
0: بونجورني. يلا أنا عم بختم على 7:30 بدي أخبركم على أبليكيشن كتير كتير كتير كتير مهمة. حضروا لنا حالكم، بس قبل بدي أقول لكل المستمعين إذا عم تحضروا بيوتكم للجبل لأنه مثل ما بيقولونا تلاميذ المدارس صارت رح تخلص، أكيد بدكم تدهنوا بدكم تزبطوا البيوت لحتى تستقبلوا أجمل صيفية. ما تختاروا إلا دهانات بريمو، وكلاءهم موجودين بكل لبنان بريمو وبكل فخر صناعة لبنانية، وما تشجعوا إلا الصناعة اللبنانية. بريمو موجودين بكل لبنان، هيدا رقم الهوت لاين تبعهم، هن بدلوكن على أقرب نقطة بيع لدهانات بريمو 01-902-822. لا عن جد ما تطلبوا إلا بريمو 01-902-822.
2: أصلا كل يوم أنا وماريتا بنسمعك.
0: إيه ما أنت قلتي لي إنه بعد 2 شهور بتخلص الأكل. بس تخلص بدك ضلك تسمعيني انت ورفيقتك ماريتا. يلا دي تاني بتلاقيكم مراية على الهواء.
2: بوجور شعب، انا اسمي ألكسا، يوم عيد رح يصير عمري سانك.
0: صار عمرك يعني اليوم؟
2: جتان بوكو.
0: وانا جتان بوكو. هابي بيرثدي، عبالي 100 سنة اكيد عملي لك سوربريز. يلا بليز خلص وقتنا. شربول بدي عيد محمد عم يسمعك بالكويت، وإلي عم يسمعك بكندا كمان، إلي عيد ميلاده، وسوزي بلبنان. شو بالجملة يا ديانا منين جبتيهم؟ ديانا بدها تعيد محمد بالكويت وإلي بكندا وسوزي بلبنان، وبتقلكن عقبال 100 سنة وإن شاء الله بتلتقى فيكن قريبا. شربول لازم تبارك لهم للسنترال لأنه ربحهم بارح جورج. ايه أكيد، وكنا عم نحضر. ألف مبروك، مش منه شي غريب عن السنترال. وسام علاء الدين بده يعيد الرائد محمد سهيل دغمان أمر فصيل الطريق الجديدة. كمان من لحويك من حصارات، يسعد صباحك. خلاص يجب حدا يبعث سوسن جيجي كمان يسعد صباحك. وشربول اليوم عندي جورني سبورتيف، وأنا سيلا بدي عيد خالو كمان عم يسمع. آخر فويس.
6: هاي شربيل، كيفك؟ انت منيح؟
0: انا منيح.
6: انا على رايح المدرسة، وانا بعد بكرة من رايح بكير، انا رح ضلني الظهر لانه عنا اكتيفيتي تبعول الكولوني.
0: برافو، باي. يلا وصلنا لنهاية لقائنا، بس انا عم بختم. بدي اقول لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، إذا عندكم شغل قديم أو جديد، إذا بزنس كبير أو صغير حتى، أو إذا مبلشين بشغل جديد وبدكم تكبروه، كمان لكل اللي عم يسمعونا وعندهم مصلحة وبدهم كل الناس تعرف عنهم لأنه كل الناس بتسمعنا، بدي أعرفكم على أبليكيشن اسمها سيرفي فايند. كل واحد بيقدر يعمل له داونلود هلأ من الأب ستور، من البلاي ستور، كلكم فيكم تعملوا لها داونلود. يلي بده يسجل دخوله عليها من خلال الساين اب، وهيك بيصير فيكم تفتشوا عن اي خدمة بدكم اياها، وبتبين عندكم من الاقرب للابعد، يعني تبروا بدكم حكيم ببين اقرب حكيم قريب عليكم للابعد، وفيكم تختاروا اذا بدكم اللغة العربية او الانجليزية. ابلكيشن سيرفي فايند بتضم حوالي 346 نوع خدمات موزعين، بتشوفوهم بقلب الابلكيشن موزعين على 22 فئه. بتلاقوا مطاعم، محلات، مؤسسات تجاريه على انواعها، مكاتب، مهندسين، اطباء، ممرضين، صيدليات، صالونات شعر، نوادي رياضيه، مصانع، افران، جمعيات، فنون، اصحاب مهن وحرف. يعني بتلاقوا نشاطات كتيرة ومنوعة، حتى بتلاقوا في أساتذة، معلمات، إذا بدكم لسون بارتيكولير، بدكم تعلموا ولادكم بالصيفية، كل شيء ممكن يخطر عبالكم بتلاقوه بهالأبليكيشن. ضروري تعملوا لها داونلود لأنه ابتداء من التنين رح بتصيروا تربحوا جوائز قيمة معنا بس للأشخاص يلي عاملين داونلود. بس اسمها سيرفي فايند. كل التفاصيل عن هالخدمات بتلاقوها، وقيمة الاشتراك لكل صاحب خدمة بس $10 بالسنة. يلا كعكة ميروبة فوت فيها، $10 بالسنة. وكل خدمة بتتسجل بتحصل على 50 نقطة، هيك بتصيروا تقدروا تستعملوا هالنقط بنشر وعرض صور وفيديوهات. حاليا صار مسجل بسيرفي فايند هالتطبيق المميز كتير أكثر من 2000 صاحب خدمة وموزعين على مختلف المناطق اللبنانية. واسمعوني كتير منيح، فرصة لكل واحد بده مدخول لما يعمل شير للأبليكيشن من السيتينجز لشخص عنده خدمة وبيشترك هذا الشخص فيها، بيطلع له نسبة 30% من رسم الاشتراك، وبتنزل يعني القيمة اللي صارت لكم تنزل بالوالت مباشرة وبتقدروا تسحبوها وقت يلي بدكم. لأي تفاصيل عن هالأبليكيشن سيرفي فايند فيكم تتصلوا على هيدا الرقم 70 10 77 06 70 10 77 06. كل حدا ما لحق ياخد هيدا الرقم بليز بعتولي واتساب على 03 77 79 9. هيدا الرقم أو رقم أي إعلان مرق معنا بالفترة الصباحية أو هلأ كمان مع ميرايبي من قلب بيروت، بعتولي واتساب على 03 77 79 9. شكرا لكم، مرسي ملينا، انتبهوا على حالكم، أنا بودعكم، بلاقيكم بعد شوي مع ميراي على الساعة 8. باي باي.
7: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ملينا سلهب سعادة.

0: ثماني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
1: من قلب بيروت
2: كلهم عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميراي مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني.
4: عندي راديو قديم من عود الستينات والخمسينات مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟ حدا بيعرف شو يعني أشكربلي؟
5: بفتكر أشكربلي يعني واضحة مثل عين الشمس.
2: برافو، عين الشمس اللي طالع اليوم بتجنن. يا ويلي شو حلوة.
6: أنا بحبي.
2: وأنا كمان. هيك بس
7: كثير مهمين هول الاوقات مع الولاد.
8: احنا بنحبك امبارح واليوم وبكره. الله يسعد اوقاتك كل ما عم تسعدينا.
2: حلو كثير هالجو، لانه جونا عيلي، جونا نكون حد الناس، نسمع الناس.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من 7 للـ10 الصبح على اغاني

شو بك تأخرتي؟ افتحي لنا هالميكرو تنحكي. بونجور بونجور. كنا عم نحكي وعم نرقص وعم نتسلى وكل شيء. بونجوركن. هلا هلا فيكن. تحية لكل المستمعين وين ما كنتوا. اليوم لقاء جديد بيجمعنا سوا عبر أغاني أغاني. على كل وين بكن تسمعوا غير أغاني أغاني، ولك أهلا وسهلا فيكن. اليوم شو اليوم؟ التلاتة تسعة حزيران 2026. قريبة صارت لألفين وثلاثين، قريبة. أقولكم بنضل سوا بعد أربع سنين، وبطلع بقلكم اليوم تسعة حزيران 2030 أو 2035. هاي شربيل، هاي ميلينا.

مستمعين يكون نهار رايق وحلو بالنسبة لكم وتشوفوا ناس بتحبوها تسمعوا أخبار حلوة هيك ما تنزعجوا. يلا انتوا رايحين عبوا أكسجين بوزيتيف فايبس تتوصلوا على شغلكم رايقين وتتنجوا يعني يطلع منكم شيء.

0: يلا قبل ما نروح على أبراجنا مثل العادة بي هالوقت بدي أذكر كل المستمعين بمجوهرات وهيبة طبعا اللي موجودين بساحة جوني. شو ما بدكن مستمعينا لكل مناسباتكن ذهب إيطالي بأسعار مميزة وكمان عندن ذهب محلي تشكيلة كبيرة من الهدية للأول قرباني للنيوبورن وهلأ عاملين أوفر بي وهيبة جولوري صليب مع سنسلة $15 $15 لحقوا حالكن واتصلوا بمجوهرات وهيبة على 03-87-02-88 أكيد للي بدهم يتجوزوا أو يخطبوا في مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات حتى بيشتروا منكم الذهب المستعمل. هيدا وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88
1: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: صح ربح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صار 2.5 افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: توقعات الفلك والأبراج.

أبراجنا مع برج الحمل. اليوم في حركة كتير حواليك، هلأ يمكن تحس أنه في شوية ضغط بالشغل، بس انتبه، سرعتك الحلوة هي سلاحك، بس ما تخلي التوتر يسبقك. برج الثور نهار مناسب للاستقرار، ممكن يجيك خبر مالي أو فكرة بتساعدك ترتب وضعك. عاطفيا في هدوء بعد فترة هيك متقلب شوي، استغل الجو الهادي. برج الجوزاء مزاجك اليوم متقلب شوي، وفيك تكون اجتماعي وبنفس الوقت بدك تنعزل. ما تحارب هيدا الشيء، خليه يمر. برج السرطان في شغلة عائلية ممكن تشغلك، بس النتيجة إيجابية إذا تعاملت بهدوء. خليك قريب من الناس اللي بيعطوك الأمان. برج الأسد فيك تكون محط الأنظار اليوم من دون ما تجرب ومن دون ما تحاول. فرصة مهنية أو اجتماع مهم ممكن يفتح لك باب جديد. برج العذراء تفكيرك كتير دقيق اليوم، ويمكن تميل للمبالغة بالتحليل. حاول أنه ما تضخم الأمور الصغيرة. يوم مناسب لترتيب شغل أو أوراق أو حتى قرار كنت مأجله من فترة. برج الميزان في توازن عم بيرجع لحياتك بعد فترة من التشتت، ممكن يصير لقاء أو مصالحة بتريح قلبك. برج العقرب في شغلي عم تتوضح ببالك من فترة، اليوم ممكن تاخد خطوة جدية فيها. انتبه من الغيرة أو الشك، وخليك أهدى بالتعامل مع الكل. برج القوس نهار في حركة، سفر، تنقلات، أخبار من بعيد. مزاجك متفائل، بس انتبه من التهور بالقرارات السريعة. برج الجدي اليوم مسؤوليتك واضحة وكبيرة، بس انت أدى. ممكن تفكر بخطة هيك طويلة الأمد أو خطوة مهنية جديدة. ما تحمل حالك فوق طاقتك. دلو في أفكار جديدة عم تولد، ويمكن يجيك إلهام أو حل لمشكلة قديمة. يوم مناسب للتواصل واللقاءات.

الذكريات ممكن تطلع على السطح. مهنياً حاول تفصل شوي بين العاطفة والشغل لتاخد قرارات أوضح.

وليد هيدا اليوم عندهم عقل سريع بيلقطوا كل التفاصيل وبيحبوا يعرفوا كل شيء عن كل شيء. يعني إذا فتحت موضوع قدامهم فجأة بتلاقيهم طلعوا منه ثلاث مواضيع اجتماعيين بيتابعون طبعا، ولكن عندهم شوية تشتت، ممكن يتحمسوا لفكرة اليوم وبكرة ينتقلوا لشي جديد. عاطفيا عندهم قلب دافي بس ما بيبين بسهولة، بيحبوا بصدق بس بيحتاجوا وقت ليحسوا بالأمان. ومن نقاط قوتهم كمان انه عندهم قدرة يطلعوا من اي ضغط بسرعة.

عيونك دخلن أنا شو هالعيون الحلوين طلعوا بالمرية ولك إيه أنتو شو بكون مع مين عم بحكي أنا طلعوا بالمرية وشوفوا عيونكن شو بيحكوا يلا بعتولي صورة عيونكن إذا كانوا خضر أو زرق مش معقول تعرفوا العيون وخضر بس 2% بالعالم ما كنت عارفي أنا أنه بس هالقد الأخضر مش الأزرق الأزرق فيه الأزرق فيه بس البني والأسود مجلجة هني في احلى منهم العينين السود او البني او اكيد الاخضر والازرق حلوين كثير مش هم اللون الهم النظره الهم السحبه هيدا

بدي أقول لكل المستمعين شغلة كتير رح تحبوها، إنه أنا وصل لي من غليموري كوزمتيكس تانينج أويل. مبارح جربته، قلت أنا لازم جربه، قاعدة وعندي أصحابي يعني كلنا سوا قاعدين على البحر، وهن صاروا يحطوا شي، يحطوا خلطة شي، يحطوا ما بعرف شو براند كتير قوية. عم بقلكم ضلوا كل النهار يدهنوا على جسمهم. أنا حطيت بس غليموري تانينج أويل، ما بقدر إلكن بعد الظهر كيف صار لوني. أنا ظاهرة وكلهم يقولوا لي لا تعي لهون خبرينا شو حطيتي. أو بدي خبر كل المستمعات إنه والمستمعين أكيد إنه غليموري هلأ منزلين أكيد جام كتير حلوة للصيفية، استفيدوا منها لأنه فيها كرام، فيها كتير أشياء بتحافظ على بشرتكم بالشمس بالهواء بالرطوبة. عجلوا واطلبوا غليموري كوزمتيكس. تركيبة هالكريمات فظيعة، أول شيء بتشد البشرة، بترطبها، بتنعم الملمس، وبتعطي إشراقة صحية بتاخد العقل. هيدا غليموري، تابعونا مستمعينا على انستا، حطوا غليموري underscore cosmetics. أكيد وفي giveaway، يعني استفيدوا هلأ ولازم تفوتوا على انستا، كادويات وهدية من غليموري. وكمان فيكن تطلبوا عبر واتساب 71-08-74. لازم يضلوا غليموري معكن بكل وقت. غليموري كوزمتيكس 71-08-74.

لك كيف هيدي؟ أنا عيوني الصبح عسلي وبالليل أخضر فاتح، كيف هي؟ أنا لا بقوم عبكرة زرق زرق زرق مثل السما، مثل السما زرق. هلأ الظهر بيقلبوا شوي عبني، يعني من أزرق عبني قليلة، شو حلوين هاللونين سوا أزرق وبني، وعشية خضر. كيف هاي؟ هلأ أنا لون عيوني زيتوني، أي زيتون، الأخضر ولا الأسود؟ ايش طيبه هالبنوت، الرقم بيخلص تروح نفتروها، شو لون عيونها ما مبين بالصوره؟

0: بونجور ميناي، كيفك؟ كيف صحتك؟ الله بخير، نهارك مبارك. معك النسر.
1: اي نسر، شو اخبارك؟ ان شاء الله يا رب يكون نهارك حلو مثل كل المستمعين.

حساس يا جماعة، والله هيدي غريبة عجيبة. يا حياتي الرقم يخلص 415. هيدا محمد يخزل عين، اسم الله على هالعينين الحلوين. هاي بنتك يا حياتي، الله يخليها يا رب.

مثلا بي لون عيونه زرق زرق زرق، هيدا الفوسفوريك الأزرق. أختي الكبيرة مثله

طلع عيونها هيك زرق فوسفوريك. نحنا لا طلعنا على الماما، الماما لون عيونها بني يعني مثل تقريبا لون عيون كل الناس يعني. اوه شو هاللون العينين يا ماري، ماري كتير حلوة. كوكباني هو اسمه شربل، يعني يا حياتي.

0: الوكا يا حبيب قلبي يخزل العين. لك شوفي بتشوفي ولاد لون عيون عيونهم أزرق. ما بعرف ليه فتحت هالموضوع، ليه بخصوص شو، ليه حكيت عن هالشي، يعني شو كنت عم بقول؟ شين شربل شو لون عيونك؟ ليه؟ حوالون حوالون
1: لو مهما صار ما بيبقى.
0: ايه لون العيون الأسود، ما في أسود أسود، لا كتير نادر، أكيد كله بني. يعني سمر من الدنمارك، تنشوف سمر لون عيون شو؟ هاي هو اللي عم تيجي سمر، لا عم تضحكي علي، لا يا شو حلوين عينيك، اسم الله اسم الله. قليلة في ناس عندها لون عيون مختلف، كل عين لون، يعني في منهم عندهم لون عين لونها أزرق وعين لونها أخضر أو بني وأسود أو بني وعسلي أو هيك شيء.
2: عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون.
0: الله يرحمها الإعلامية الكبيرة جيزيل خوري، كان هيك لون عينايا بني وأسود، بس البني فاتح. الله يرحمك يا جيزيل، ما بعرف كيف هالناس عم بتروح، ما بعرف ما بعرف.
2: أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون، هاي بتكون الستات يا عمرها ما تكون.
3: يا منزور على المستمعين، بالنهاية خلقت ربنا اللون العيون، وعما شي الواحد يكون بيقشع فيهم للعيون.
0: اي والله
3: مش بس لونهم يعني.
0: أي
3: أنا عندي شاب صاحبي عيونه مثل اللبسان، شكلهم يعني لونهم أصفر وجايين جايين نفس شكل اللبسان، يعني حتى الكورنية فيها شي غلط يعني، وحرام على الشمس ما في فوش يوقف بطل يقشع.
0: واو واو، أكيد أكيد شيء طبيعي. الله يساعد كل الناس، كل الناس عندها مشكلة وعندها هم وعندها مرض وعندها، الله يساعد الناس، حدا بيعرف شو في عند التاني. بس أنا الصبح بحب إنه هيك موه عنكم، إنه نحكي أشياء شوي خفيفة لايت. كل البرامج الصباحية مشهورة ومعروفة ومثبتة عالميا بالانترتينمنت، انه البرامج الصباحية لازم تكون لايت، يعني ما لازم تتطرق لمواضيع فلسفية، مواضيع صحية تقيلة او هيك شيء، لانه الانسان اللي رايح والمستمع اللي رايح على شغله وين ما كان رايح بده شيء هيك يسلي يموه عنه، يمكن هو كمان بيشي ورايح يفحص حاله، رايح يعمل عملية، راح انه بدك تموه عنهم شوي. يلا تنموه أكتر وأكتر، لابد أنه نطلع على بيريفون، بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل، قاعدة بتجنن، أكلات منوعة لبنانية وعالمية. ريفون اسمه المطعم، الريستو كافيه اسمه بي ريفون، وهو دغري على بولفار ريفون. كل سنة بيفتح وبيعمل حلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. بي ريفون رقم 71 500 554. ما تنسوا فيكم تحضروا المونديال بالريستو كافي بي ريفون أو بالباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل، لأنه هن إدارة وحدة. احجزوا بي ريستو كافي بي ريفون على 71 500 554.
4: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: أحلى صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الإذاعة بدها يكون في هيك مثل شو، في تفاعل مع المستمعين، يعرفوا شو عم بيصير.
10: ما في مقوعة مشغول بالي شو بدكم تحكوا، شو الأخبار، شو في اليوم.
5: الوعي بكير بدها أربابها وانتو ابطال.
11: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
5: عم نوع بكير بس ما عم ننام بكير.
12: يمكن انا فتحت معكم الاذاعه
13: فقمت ودورت اغاني
14: شفتوا عمسرق بيته.
4: صارت ستة مع شرب السعاده من التنين للجمعه 6 الى 4 صباحا قبل الكل مباشره على اغاني.

0: في الأخبار الجديدة لابد أنه نسمع شربل مباشرة من استوديوات أغاني أغاني. شربل صار معنا. هاي شربل.
1: صباح النور ميري لك ولكل المستمعين.
0: صباح الخير، كيفك اليوم؟
1: كتر خير الله، أنت منيحة؟
0: بتحب التلاتة؟
1: أنا كل أيام الأسبوع بحبهم، بس الجمعة أكتر شيء والسبت أكتر وأكتر. الأحد بكرههم.
0: ليه؟
1: بكره وبحبه الأحد إذا كنت تنين عطلة، بس أنا دايما مثل أيام المدرسة يعني. الأحد بس يجي بعد الظهر بصير هيك بحزن، بفكر بالوعي بكير. صدقيني مع أنه ولا يوم بقوم غصب عني، بس قد ما كان يعني ما في إنسان ما بحب يسهر وما تكون عندك شيء مثلا مناسبة وسهرانة وعتلانة هم.
0: أنت أصلا بالويك أند أي ساعة بتوعى؟
1: ما عم بقدر نام.
0: كلنا
1: يعني مع كذا قلقة بوعى ماكسيموم الساعة 8.
0: ايه انا ما ولا ممكن، انا ولا ممكن يعني بقول دخيل الله بس ساعة زيادة عن الخمسة ونص.
1: ايه ما بقدر. صديني اليوم يعني هي اول مرة مارح ساعة فتنا قلت لها ملينا بدي نام لانه ما نمت ولا ساعة بالنهار وكنت تعبان، ومبارح كان عنا برم يعني وطلعت على ميروبا رجعت نزلت دغري كانت ملينا ناطرتني، رحت انا وياها مشوار يعني ما طلعت على البيت كنت ناطرتني بالباركينج. ايه. وسواقة وزيارات كنت كتير تعبان، فتت شي 10 ونص نمت مثل ما بقولوا مثل القتيل، وعيد تنتين على القد بالليل، ومن التنتين للأربعة ونص
0: عم بتشقلب
1: ويا الله ويلا ان شاء الله يدق الألارم.
0: ايه. انا يا ما بقوم بعمل قهوة كافيه دو برازيل.
1: لا انا بالليل الله. ما عم بشرب قهوة صراحة، بس حتى ما عم بتعشى هيك باكل حبتين فواكه لفتره.
0: برافو،
1: فتره طويله.
0: هاي
1: ميراي خلينا نبلش وهيك نعيد المستمعين اللي بيسمعونا، ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي والرتبه، اليوم عيد قوى الامن الداخلي ينعاد عليهم.
0: تحيه لهم
1: دائما 9 حزيران، هذا التاريخ ما بننساه ابدا. نحن بالفتره الصباحيه باغاني اغاني ينعاد عليهم بالصحه بالخير، واهم شيء يزبطوا اوضاعهم الماديه. هي. لأنه ما حدا بيشتغل ببلاش، لو هني عم بيضحوا كرمالنا وكرمال هالبلد، بس كمان هيدا شغل بالنسبة لقلهم وشغلهم متعب يعني منه هين، وما عم ياخدوا حقوقهم صراحة. إن شاء الله نوصل لوقت بصير عنصر قوى الأمن الداخلي، مش عم نحكي بس الضباط، بصير عم بيروح على خدمته ومرتاح من كل النواحي
0: ان شاء الله يا رب. تحية
1: لانه كلهم عندهم عيال وفي اهل برقبتهم وظروفهم صعبة، صعبة كثير صراحة.
0: صحيح
1: ميري. بموضوع خليني بلش بالموضوع الامني، بس قبل خليني اقول انه مبارح قلت لك انه كان في 3 قتلى نتيجة احصاءات غرفة التحكم المروري ضحايا حوادث السير بلبنان. اليوم كمان بالأحصاء اللي طلع من شوي من مركز تحكم مروري التابع لقوى الأمن الداخلي كمان من عيدون، اليوم كمان في قتيلين على الطرقات و9 جرحى نتيجة 7 حوادث سير. خلينا نبلش دايما أمنيا المجازر والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بقضاء صور غارة من شوي على بلدة العباسية بالليل، كان في قصف مدفعي على قلاوي بقضاء بنت شبيل وعلى الأطرانة بقضاء جزين بمدينة صور بالليل، 5 شهداء و8 جرحى بغارة واحدة. الغارة كانت دغري حد مركز الصليب الأحمر، مركز سوريا اللي قدم شهيد مش من زمان بهيدي الحرب. من الـ8 جرحى في 4 جرحى هن مسعفين متطوعين بالصليب الأحمر اللبناني بالمركز انجرحوا. بالمروانية بقضاء صيدا شهيدين من بينهم طفل و10 جرحى. بزفتة 7 شهداء، مش هيك أنا قلت بالأول مجازر، لأنه بغارة واحدة 7 شهداء بغارة واحدة من بينهم طفلة وسيدة و8 جرحى. إذا بدك الحصيلة الإجمالية للعدوان عم نحكي من 2 أدار لمبارح بعد الظهر 3637 شهيد، 3637 شهيد و 11188 جريح. رقم منه هين
0: ابدا،
1: 11188 جريح. من اخبارنا ميراي بدي احكي شوي عن الامتحانات الرسميه، بدي اعتذر بس مدينه بتسكري للميكرو نكس.
0: عيني انا كنت بدي ادور ال كنت بدي ادور الاي سي.
1: بعتذر لانه نسيت المي، جاي بسمع الكافيه دو برازيل نسيت كبايه المي برا. يا ريت ملينا فيك تملينيها بليز، المي عندك حدك. بموضوع الامتحانات الرسمية تخبط كتير كبير يعني، ودعوات لاستقالة وزيرة التربية. في معلومات بتقول انه رئيس نبيه بري ابلغ وزيرة التربية عبر وسطة بضرورة الاسراع بالغاء الامتحانات الرسمية، والا رح يدعي مجلس النواب لعقد جلسة ورح يدرج على جدول اعمالها بند الغاء الامتحانات. هيدا البن هالقهوة
0: مرسي مالينا
1: هالكافي دو برازيل، بس انا حطيتهم بالماج.
0: ايه صحتين
1: مرسي مالينا. كمان بموضوع الامتحانات الرسمية، كنت عم بقرا من شوي النائب السابق سيزار المعلوف كمان كاتب على اكس شي كتير قوي، يعني كاتب هل يعقل للبنان بلبنان انه وصلت وزارة التربية الى هالمستوى اللا مسؤول ولا انساني، وتساءل وين مجلس الوزراء من تصرفات الوزيرة، وكأنها عايشة بعالم تاني وطالب باستقالتها اليوم قبل بكرة. كمان بموضوع الامتحانات الرسمية كمان يعني أخبار كتير ميراي. وزير التربية عملت بيان امبارح، وزير التربية والتعليم العالي دكتورة ريما كرامة عملت بيان ذكرت فيه انه لجنة التربية النيابية بوقت سابق كانت وجهت دعوة لوزير التربية والتعليم العالي لحتى تحضر اجتماع اللجنة لعرض خطة الوزارة حول تأمين مراكز الامتحانات الرسمية، حول توزيعها بحضور وزير الدفاع ميشيل منسا وزير الداخلية أحمد الحجار. وزير التربية بتقول ببيانها أنه كانت هي موجودة بالمملكة العربية السعودية لحتى توقع اتفاقية تعاون مع المملكة العربية السعودية، طلبت أنه يأجلوا الاجتماع إلا أنه اللجنة النيابية أصرت على عقده بوقته ورفضت التأجيل. وقتها اتمنت الوزيرة كرامة حضور ممثلين عنا، وهن المستشار الدكتور عدنان الأمين والمستشارة الدكتورة جورجيا هاشم. مثل العادة قال بحال غيابها واستحصلت على موافقة رئيس اللجنة، وعلى أساس أنه بعتت ممثلين عنا، لكن مع وصول الممثلين للاجتماع لاجتماع لجنة التربية النيابية اتفاجأوا بعدم السماح لهم بالدخول بحجة عدم قانونية حضور ممثلين عن الوزيرة خلال غيابها، ايه منعون يفوتوا. فما بعرف يعني شو ليش هالتخبط هلأ في ما بعرف يعني. اذا ميري انا بدي احكي للأمان يعني، وزيرة التربية وقت وصلت على وزارة التربية هي اجت باسم التغيير، يعني جاية وكلنا حكينا عنها وانا وياك حكينا عن شهاداتها وقديش عندها خبرة بالمجال الاكاديمي، وبيقولوا عم يتهموها المستقلين انه بس فاتت على الوزارة وتكمشت بالوزارة لغيت دور المستقلين وفاتت بلعبة الاحزاب، لانه اذا ما فاتت بلعبة الاحزاب بيرجعوا على بيتها على طرابلس، ما بعرف اذا بيتها بعده بطرابلس. فعم يتهموا انه هلا فاتت بلعبة الاحزاب ورجعوا بالاخير انقلبوا الاحزاب عليها، ويعني عم تعيش بيه تخبط. ما بعرف مين الغلطان، اذا هي او اللي اجت باسمه المستقلين او الاحزاب اللي كمان بعتذر على التعبير اللي كبوها برا، يعني ما في حدا عم بدافع عنها، لوحدة عم بتخبط عم تتخبط بالساحة. وما بعرف ليش رافضة كليا ميراي تلغي الامتحانات بوقت انه الانتخابات النيابية كمان اجلوها، ما كانت بلشت الحرب وتحججوا واجلوها سنتين. يعني مش شغلتي انا اعرف اذا الافادات يلي هالقانون المعجل المكرر يلي تقدمت فيه امبارح نائبة بولا يعوبيان قالت انه بيقدروا يعطوا افادات بتكون عندها نفس الفعالية مثل الشهادات الرسمية بتكون مصدقة من الوزارة. ما بعرف ليش هالعناد من وزيرة التربية.
0: بلكي شربل ما بيقبلون برا بجامعات برا، ما بعرف انه في شيء،
1: ما بعرف بس في تجارب سابقة ميري، في تجارب انت مقدمة؟
0: لا
1: انا مش مقدم
0: ولا مرة
1: ولا مرة، ما بعرف شو يعني تقديم رسمي
0: ولا بروفي ولا تيرمينال.
1: ما بعرف شو يعني امتحانات رسمية.
0: ما بعرف ليش عم
1: بصير. فأنا صايرة قبل بس ما بعرف ليش هالقد الوزيرة متمسكة بقرارة. نحن لا مع ولا ضد، نحن مع كل شيء بيكون لصالح التلاميذ بكل صراحة.
0: صحيح.
1: كمان من أخبارنا كمان بعتولنا اليوم من نائبة المستشفيات الخاصة بلبنان، نائب أصحاب المستشفيات البروفيسور بيير يارد، رح يقعد مؤتمر صحافي على الساعة 11 اليوم بمركز النقابة بالعدلية لحتى يشرح واقع القطاع الاستشفاء المزري يلي وصلنا له. بختام أخبارنا خبر حلو، تحت شعار وبيبقى لبنان أعلنت مهرجانات أعياد بيروت يلي نحن جزء منهم أغاني أغاني، تحية لأستاذ شهاد المر صاحب شركة تويوتو سي، والأستاذ أمين أبياغي صاحب شركة ستار سيستم. رغم كل شيء وغصب عن كل اللي بده ينتقد، لأنه بالمرة الماضية وقت اللي عملوا حرب إسناد
0: غزة
1: هلأ إيران، وقتها كان في آخر حفلة للشامي ولعوا السوشيال ميديا، بدهم ينا نقعد ببيوتنا غصب عنهم. لكل حدا بحب الدم وبحب الحرب، نحنا بدنا نغني وبدنا نرقص وبدنا ندبك وبدي اشرب. اعياد بيروت راجعة ابتداء الشهر اللي جاي، اعلنت مهرجانات اعياد بيروت عن اقامة دورة صيف 2026، واكدت انه الموسيقى والحياة والثقافة رح يبقوا اقوى من كل الظروف. وهودي اللي عدوهم ببيانهم، الموسيقى والحياة والثقافة، هو بيشبهونا
0: طبعا،
1: بيشبهوا اللبناني،
0: لأنه عنا سقف
1: يلي ما بيشبهوا الحياة. يلي ما بيشبهوا يركب بشي طيارة ويروح لبرا، بيريحنا من ترحرح شوي. ورغم التحديات الصعبة يلي عم يمرق فيها لبنان بظل الحرب الإسرائيلية، هالحدث رح يرجع ابتداء من شهر تموز المقبل، وقريبا رح نكشف عن البرنامج الكامل وعن الأسماء الفنية المشاركة، بس أكيد ما رح تكون بموقعها السابق، لأنه للأسف تحولت واجهة بيروت لمخيم للنازحين. الله يعينهم، يعني وين بدهم يروحوا؟ فرح نخبركم، ضلكم اسمعوا أغاني أغاني الإذاعة الأولى يلي لا منعمل لها دعايات بانويات على الطرقات، لا منعمل لها دعايات على التلفزيونات، ولا منزيح العالم فيها بنشرات الأخبار، ولا بالقوة بدنا الناس تسمعها. أنتوا من محبتكم لأننا تسمعوها، ونحن بدون إعلانات. ميراي شي مرة نزل لك شي صورة على الطريق أو شي بانو أو شي ومكسرة الدنيا أنت، لأنه منك بحاجة. يلي أغاني أغاني وأعياد بيروت راجعين، راجعين ابتداء من تموز،
0: شو حلو.
1: وبيروت كلها بدها ترقص وتغني، لأنه بيروت ما بيلبق إلا الفن والثقافة والحياة والموسيقى.
0: أكيد. وبعدين هيدا الواضح يعني، واللي بنعرفه عن جهاد المر قديش بيحب الحياة، لأنه عنده ثقافة الحياة.
1: يرى قديش في خطورة أنه لا سمح الله بهيدي الظروف أنه ما ينجح المهرجان. قدي في تحضيرات من مسرح لصوت لإضاءة، ما عم نحكي بمسرح صغير، عم نحكي بمستويات عالمية. فتحية كبيرة لأستاذ جهاد المر صاحب شركة تويوتو سي، وأستاذ أمين أبياغي صاحب شركة ستار سيستم. وصدقيني وقت اللي نقلوا حفلاتهم على أوبرا دبي، أنا بيني وبين حالي كنت كتير أزعل، لأنه هذه الحفلات ما لازم تصير إلا
0: بلبنان
1: ببيروت.
0: أكيد.
1: ولك حتى المونديال غير الشعب اللبناني ما بيلبق له يزرك ويحمس ويحضر. ايه مدينة،
0: ايه امتي ببلش ب11؟
1: فكرت لك تسأليني انت مع مين بعد ما غيرت. انا مع البرازيل وبس.
0: اكيد، لانه مدينة
1: لو بدنا نخسر 10-0.
0: ايه معلش،
1: عندي مبدأ انا.
0: ايه مبدأ ماشي عليه،
1: مبدأ
0: برح نخسر. بركي برافو،
1: بركي بالسفارة هلا اذا عم يسمعونا استيجان مدام جيرالدين، كل الموظفين عملوا لنا وصعتوني جنسية.
0: ليك شارفيل ب 11 ببلش المونديال،
1: ب 11 وبيخلص ب 19 ليلة. أوكي. عيد مارليس.
0: اوكي.
1: طيب بدك نخلي عائلة جديدة تكون عم تحضر مجانا المونديال هلا بهاللحظات؟
0: ايه بليز. لا
1: رح نركب لهم جهاز الكيبل فيجن بالدرجة الأولى، اللي بفتكر رسم اشتراك وحق الريسيفر شيء $75 بلس، لحتى تقدروا تحضروا المونديال ببيوتكم. انتبهوا لو عندكم الكيبل فيجن، لو مشتركين بالبي ان سبورتس
0: ما فيكم
1: تحضروا، ما بتقدروا بدكم تدفعوا $95 هيدا رسم الاشتراك لتقدروا تحضروا المونديال. انا امبارح تلفنت وحكيت دغري مع الاداره خط عسكري وعدوني انه باسرع وقت رح بيركبوا لنا. مشكورين مدام لينا هبر وكل القيمين على شركه رايت اند رايت. صحيه كثير كبيره لكم. مين صاحب الحظ يلي هلا رح يربح؟
0: يلا خلينا نشوف
1: جاهز. بس عن جد يكون بحب الفوتبول مش يتلفن لانه في مسابقه. بليز على 01-322-1000
0: عجلوا فتحين للسنترال. الو
2: الو بونجور.
0: بونجور
2: بونجور كون يسعد لي صباحكم.
1: يا هلا
0: صباحك. مين معنا؟
2: معك إلي. إلي ظاهر.
0: اهلا وسهلا فيك يا إلي.
1: إلي وين عم تحكينا؟
2: عم بحكيك هلا من روميا.
1: لا وين ساكن؟ بدنا ناخذ.
2: انا ساكن بزكريت.
1: زكريت
2: بعدني واصل هلا على روميا.
1: اوكي زكريت
0: يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
0: متحمس؟
2: اكيد. المهرجان عالمي.
1: انت مع مين بالمونديال؟
2: بدك تزعل مني
0: ليه؟
1: وقت اللي ألمانيا
0: ألمانيا
2: بعدك عم بتقول مبدأ والمبدأ كل واحد عنده مبدأ.
1: لا أكيد عم بمزح بس أنا بيني وبينك أنا مع إسبانيا بس كرمال ميلينا بقول البرازيل.
0: شو هالمبدأ هيدا مبدأ. إيه ما عرفنا إلي.
1: مش ناوي يجيني شوبك هلا.
0: وأي شو إلي ألمانيا؟
2: أكيد مع
0: ألمانيا.
1: بس بتعرف أكيد. عم بقوله إنه البرازيل وألمانيا ما عندها كتير حظوظ بس أنا ما بعرف هلا ما حدا بيعرف.
2: يمكن حظوظ ألمانيا أكثر من البرازيل السنة.
1: أنا بدي أقول لك ألف مبروك إلي.
0: مبروك
1: إلي. بدي بس بدي أقول لك عمال معروف إنه بس تسكر رح أقول رقم تليفون رقم البرنامج يعني رح أقوله على الهواء. ضروري تبعت لي اسمك عليه لحتى يبين رقم التليفون لنعطيه لشركة رايت أند رايت. هن بيتواصلوا معكم بيجوا لعندك نص بيتك على زكريت بيركبوا لك الجهاز لحتى تحضر المونديال انت وعيلتك.
2: اوكي مسي لكم كثير.
0: يا هلا.
1: اذا بدك فيك
2: بدكم بهالهمه
1: اذا بدك الي فيك تبقى هلا بعد ما نزلوا بنقول لكم ايمتى فيك تتواصل مع مطانوس تريدينج. جايبين البيك رولز هلا عم يعملوا لهم الابياج من برا الغلاف
0: للمونديال.
1: للمونديال بتجيب كله شي صندوق كله من برا كيس المانيا.
2: اوكي جود.
0: ليك الي بدك تعزم اصحابك تا يحضروا بلكي ما عندهم
1: فكر لك تقول له وجيب كافيه دو برازيل.
0: اكيد
2: من غير ما نعزمهم على وجه الضو اللي جبتوش بعتاسي منهم على
0: وجه الضو.
1: بس انتبه الي هلا انت اذا ركبت ركبوا لك مش اذا رح يجوا يركبوا لك الجهاز رايت اند رايت بتصير فيك كمان تحضر اعاده البث يعني بيرجع بيبثون عن جديد بوقت
0: بالنهار يعني
1: بالبيك تايم.
0: اوكي الي مبروك.
1: ما تنسى الي رح اقول رقم التليفون تبعت لنا اسمك مكتوب بليز.
2: اوكي ميرسي كثير لكم الله يقويكم.
0: ميرسي باي الي.
1: الف مبروك. الف مبروك الي ظاهر بذكريت. فزين الي بس ابعث لنا اسمك كمان معروف على 03-777-9696 03-777-9696 وهيدا الرقم يلي مذكر المستمعين اذا بدهم رقم اي معلن عم يقطع معك او بدهم اي شيء من البرنامج الصباحي يبعثوا لنا واتساب على هذا الرقم.
0: اوكي شربول ثانك يو. ونحن اكيد بنكفي سوا لقائنا وصبحيتنا لغايه الساعه 10.
3: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دبك قال شو بيعرف
7: بلا فوت وبلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه؟ لك يا بطل.

0: على الرقم بيخلص 929 قال بونجور ميرو، مشيت الدبكي على الطريق ولك بتشيله الهم عن القلب اهضم عالم. بونجور هاي ملينا يا عمي، هاي ملينا المجننتينا، مجننتينا يا ملينا. أكيد مستمعينا أخبارنا كتير وفي أشياء كتير بدنا نقلكن إياها، خليكم معنا وروقوا على وضعكن شوي.
1: بدي حنان أعطيه،
0: ما تجلدوا حالكم، أوكي؟ شوفوا بحالكن قد ما فيكن.
1: أنت عمري وحياتي،
0: وأنا عم بشرب قهوة كافيه دو برازيل. تعالوا لعنا لنشربكم فنجان قهوة طيب.

على هالسكسي اللي أخذته غنيته مشتقتلي مشتقلي شي هيك إنه لازم يكون نصح له شي 3-4 كيلو وبعدين قد ما عم بيلبي عزايم وبس بتعرفوا ليه عم يرقص شوي زيادة مشان هيك يمكن عم يضعف

0: هلا عندي شغلة كتير مهمة بدي لكم إياها لكل الناس اللي عندهم شغل قديم، بزنس كبير أو مبلشين بشغل جديد وبدهم يكبروا، وكمان لكل اللي عندهم مصلحة وبدهم العالم تتعرف عنهم. رح أعرفكم على أبليكيشن اسمها سيرفي فايند. كل واحد بيقدر ينزلها من الأب ستور أو من البلاي ستور وبيسجل دخوله عليها من خلال الساين أب. هيك شو بيصير؟ بيصير فيكن تفتشوا عن أي خدمة بدكن إياها وبتبين عندكن من الأقرب للأبعد. في اللغة العربية واللغة الإنجليزية. تعرفوا انه ابليكيشن سيرفي فايند بتضم حوالي 346 نوع خدمات موزعين على 22 فئة. مثلا بتلاقوا مطاعم، محلات، مؤسسات على انواعها، مكاتب، مهندسين، اطباء، مرضين، صيدليات، صالونات، نوادي رياضية، افران، جمعيات، فنون. قولك شو ما بدكن، بدي عدلكن ياهم كلهم. مهن وحرف، نشاطات كتيرة ومنوعة، أساتذة، معلمات، كل شي ممكن يخطر عبالكن. قيمة الاشتراك لكل صاحب خدمة $10 بس بالسنة، وكل خدمة بتتسجل بتحصل على 50 نقطة بتقدروا تستعملوها بنشر وعرض الصور والفيديوهات. هلا حاليا صار مسجل بسيرفي فايند هالتطبيق المهم كتير أكثر من 2000 صاحب خدمة وموزعين على مختلف المناطق اللبنانية. ولا اسمعوني منيح، فرصة لكل واحد بده مدخول لما يعمل شير للآب من سيتينجز لشخص عنده خدمة وبيشترك فيها بيطلع له نسبة 30% من رسم الاشتراك بتنزل بالوولت مباشرة وبيقدر يسحبها وقت اللي بده. لا أي تفاصيل عن أبليكيشن سيرفي فايند، وحتى إذا بدكم تحطوا إعلانات على الأب فيكم تتصلوا على هيدا الرقم 70 10 77 06، أو نفس الرقم بس الكود 71. أنا أعطيتكم 70 وفي 71 والرقم هو 10 77 06.
1: أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي أنا الحرام عروحي.
0: وبدي أخبركم كمان أنه الخدمات اللي بينطلبوا كتير أكيد بيظهروا تلقائيا على الصفحة الرئيسية. ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فايند، هيك بتوفروا وقت وجهد وبتصير الخدمات قدامكم بكبسة زر.

شو بيعملوا اشياء بالصين مش معقوله. تيابنا من الصين، كل الاليات الكهربائيه الصغيره والكبيره من الصين، مش معقول هالصين شو بتعمل. يا ويلي، غريب والله غريب. بيعملوا معسكرات، يعني بحطوا الناس جوا اللي عندهم وزن زي يضعفوا قليلة، بيحبسوهم بالحبس بيحطوهم، يعني واحد عنده هيك شيء 10 كيلو 15 كيلو بيحطوه بهيدا الحبس، بيسكروا عليه وبيعطوه الأكل اللازم يأكله بس، لا أكتر ولا أقل. هول مشهورين كتير بالصين، بكرة بيجوا لعنا، بكرة بتشوفوا أوين بيجوا لعنا. كامب هيدا بيعملوا، فات كامبس اسمه، فات كامبس يعني بحطوك، أو فات بريزنز، لأنه النظام هنيك صارم جدا. يعني قال بيعملوا مدة هالكامب 14 أو 28 يوم، أكيد لأكل أنه محسوب، وكل يوم بيعملوا تمارين مكثفة ومرئبة مستمرة للوزن. تأمل واحد طالع بعد 28 يوم طالع على الميزان ومش ضعفان ولا كيلو. والقمر كلوباني سيطرت علي وسرقتيني من حالي. أو ما بيخلوك تطلع لبرا أبدا، يعني خلال 21 يوم 28 يوم. طب ما أنت بدك تضعف، وين رايح؟ بتاخد لك شي برجر، شي محل، شي شغلة، شي بوزة، شي شوكولا ممنوعة. إيه ما بيخلوك تطلع إلا لسبب كتير مبرر، يعني بدك تقلهم في شي كتير كبير صار بحياتك الشخصية مع أهلك، مع ما بعرف، تيخلوك تظهر، وإلا ممنوع.

إذا كان في معسكر بيقدر يضعفكم خلال شهر بتروحوا ولا بتقولوا لا أنا بضعف لوحدي؟ لا، اللذة أهضم شيء اللبنانية، بس تعمل دايت وبدك توقف أكل ما في أهضم منهم، مش معقول شو مهضومين. بيقولوا لك مثلا عاملة شو بعرفني رز أو لا رز عجاج مثلا، إنه ولك بتقول مثلا لا سوري ما فيني أكل، عامل دايت ما فيني أكل. طب ولا بدك تقليلي إنه هلأ الرز بده ينصحك يعني ما دجاج ما في شي، كل رز ما عليه 3-4 ملاعق مش مشكلة. أو بوزة مثلا ولك هاي دايت ولك كلي خلاص حبيت شوكولا ولك طب إيه هلأ هاي دي اللي حبيت شوكولا رح تفرق معك بالدايت وتنزع لك الدايت. أو مثلا وقفت الدخان وخلص قررت وصار لك شي شهر موقف الدخان، بتروح الناس أصحابك أو بتقعدوا بمطعم يعني بيقولوا لك إيه ما عم بتدخن، بتقلن لا صار لي شهر موقف، أكيد عم تطلع عبالك سيكارة بيصيروا يحمسوا يعني أكيد عم تطلع عبالك. ليك وقت تطلع عبالك شو بتعمل مثلا؟ أو طب منيح سيجارة شو رح تفكس لك الموضوع؟ خلص شرب لك سيجارة ماشي الحال. أو بتعرف شو شرب أرجيلي؟ روح على الأيكوس يا خي ما بدي مش معقولين.

0: شيء هيداك النهار كنت قاعدة على البحر في ست يعني قعدت هيك حد شوي بعرفها مش انه ما بعرفها بعرفها بس مش معقول مهم انا يعني مني هون تا احكم to judge people يعني بس انه في اوقات ناس بتسألك سؤال ما إله جواب
1: امشي بالمقلوب شو المطلوب
0: ليه ما نزلتي على الماي قلت لها نزلت قبل ما تجي قالت بقوم نزلي هلا قلت لها ما بدي هلا ليه ما بدي شو يعني في اوقات ناس بتسالك اسئله غريبه عجيبه ما بتلاقي لها جواب
2: عيب ولو
0: عيب ولو
2: فارق سلم ماشي معتم خايف مني
0: يلا ابو الجود
3: صباحو صباحو سانسون
0: انا مسلم شو هي بلا فهمنا والصوت قوي وحالي شفتوا ليه ما بحط فويسات شفتوا ليه
2: عيب ولو نحنا منعرف بالواجب والعين بتجي تحت الحاجب والحاجب يجي وقتها وبتروح
0: صار وقت البريك يلا بس قبل ما نروح على بريك بدنا نطلع على ميروبا تعرفوا شو في بميروبا قاعدة بتشرح القلب شو بدي قلكن كنز ميروبا هيدا مش كنز ميروبا بس كنز لبنان عندهم بتطول العمر وبتخليك ترتاح شو بدي قلك جميل أعالي كسروين بيوشكن وادي الصليب وتحتكن نهر ميروبا قاعدة ما فينا نوصفها لازم تطلعوا تتشوفوا انتو تختبروا انتو الأكل الطيب القعدة على السانسيت الشي بياخد العقل هيدا مطعم كنز بميروبا هلأ إذا عندكن أي مناسبة عندهم صلاة مرتبة للأعراس الخطبة عيد الميلاد البروبوزل ومواقف واسعة للسيارات بعدين في عندهم خدمة ديليفري لكل المناطق المجاورة من خلال توترز أو على هيدا الرقم 81-569-509 كمان عندهم ألاكارت مش بس ميزة يعني أو فيكم ما تاكلوا شي فيكم تطلبوا أرجيلة ما تنسوا بس تتصلوا لتحجزوا قولوا لهم إنكم من مستمعي أغاني أغاني لتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة
2: وإنت أصلاً شي تعطي
0: وكل سبت وأحد برنامج فني منوع لتحجزوا أكيد هو موجود على الطريق العام بميروبا 81-569-509
4: ارباح شراب وشجع بيبسي ليتر وربع صاري ليتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
5: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان
9: خالد الهبر

0: في برنامجنا أكيد في كل شيء اللي بتكون إيه موجود مثل بعض السوبر ماركت وبعض المحلات وبعض يعني في محل بنيويورك بمنهاتن كنت روح عليه ديبارتمنت ستور كتير كبير ميسيز اسمه كانوا شعارهم ويكتبوا على بنايتهم الشاهقة يعني تاور يكتبوا إذا ما لقيت أي غرض بدك بميسيز ما بتلاقيه وين ما كان بالعالم وهيك فترتنا الصباحية يلا خلينا نروح هلا على الربح مع تارجت فود بسكوي طيب مالتي سيريال يعني بخمس أنواع حبوب صحية والألز إنه بحبيبات الشوكولا أكيد من دون سكر مضاف مصدر للألياف وبيحتوي على زيت دوار الشمس الصحي العالي الأوليك مفيد للصحة عامة والأهم مفيد لصحة القلب هيدا فلور بي اللي بده يربح معنا فلور بي ما إله إلا يتصل على 01-322-1000 أكيد فلور بي بسكوي من دون سكر مضاف يعني هيدي أهم شغلة بتصور موجودة بفلور بي ألو
1: ألو
0: صباح الخير بونجور أهلا وسهلا مين معنا
1: طارق جوردي
0: باردون
1: طارق
0: ايه
1: نعم
0: ايه شو العيلة
1: جردي
0: طارق
1: هاي اول مرة بطلو بعلق دغري
0: علق معك دغري خي نحن محظوظين فيك يا طارق شو بيقربك الممثل طلال الجردي
1: من
0: العيلة اوكي بتحب البسكوي ضيق هول البسكوي فلور بي ولا لا
1: لا مش ضيق صراحه
0: ايه هلا رح دوقهم
1: ثانك يو
0: رح دوقهم وتنبسط فيهم لانه بلا سكر وكتير طيبين او فيهم خمس انواع حبوب صحيه الف مبروك لك يا هلا فيك اكيد بدك تتصل بشركه تارجت فود يسلموك جايزتك اوكي
1: ثانك يو ثانك يو
0: هلا بعطيك الرقم بس سكر
1: اوكي
0: ميرسي طارق باي باي
1: اليك باي
0: باي باي اكيد طارق بده يتصل بتارجت فود على 01-901-702 او 703

منتابع نحن وياكم مع تارجت فود. نلكي حليب نباتي خبرناكن عنه، طبعا سعر نلكي بالسوق رح يبسطكن كتير لأنه الأرخص بالفئة وبجودة عالية. نلكي حليب اللوز بيجنن، في منه سكر بسكر وفي منه بلا سكر، عاملينه من اللوز المحمص والمطحون، غني بالكالسيوم والبوتاسيوم.

0: ماجد.
1: ايوه
0: اوكي، اهلا وسهلا فيكي ماجد، هاي اول مره بتحكينا.
1: اعطيت رايي
0: معك. ايه اهلا وسهلا فيكي، وعيديه عيديه وبعتي لنا ارائك ننبسط. اكيد
1: اوكي
0: ماجده. عم بحكي عن الحليب النلكي، هيدا حليب نباتي، بتستعملي شيء حليب نباتي بالبيت؟
1: انا صرت كثير هالايام صحيه وبستعمل اشياء كثير.
0: برافو برافو.
1: مبسوطه فيه انه اللوز،
0: حليب اللوز بيجنن. تعرفي مطحون هيدا اللوز ومشوي ومطحون بيجنن.
1: واو.
0: وبلا سكر، يعني في منه بسكر وفي منه بلا سكر. يلا انا مبسوطه انك ربحتي معنا اليوم ماجده.
1: ميرسي بوكو.
0: يا هلا فيك حبيبه قلبي، توصلي بالسلامه مطرح ما رايحه، والف مبروك. يا هلا فيكي، باي باي باي. كمان ماجدة بدها تستلم جايزتها، بدها تتصل بتارجت فود على 01 901 702 أو 703.

0: سوا نحن وياكم. يلا توصلوا مطرح ما رايحين بالسلامة.
1: نسيني همي وعم تمشي بدمي ورح موت
2: يا عمي. شو هالسوشيال ميديا هيدا؟ شو هالسوشيال ميديا؟ رح يجننا
1: دخيلك يا ربي.
2: مش معقولة حقيقة، مش معقولة. امبارح كنت عم بحضر مقابلة بودكاست مع حدا مهم، دكتور بالتغذية وهيك. مهم الموضوع، كتير مهم وأساسي إنه واحد يحضره. ما قدرت حضرته، ما قدرت. فظاعة إنه الإنسان أوقات ما عنده هبة أو موهبة إنه يحكي.
1: خمس قلوب
2: في ناس ما بتقدر أو ما عندها إياها هيدي النعمة، إذا بدكم، إنه واحد يقدر يحكي على الهواء، تنبسط، يفسر لك مظبوط، يحكيك مظبوط، يعني كل كلمة فيها قبلها وبعدها. قلت له حكيم ما تواخذني، بس ما عاد فيني بدي أقلب، يعني كتير كتير. يقول مثلا بدي أقول للناس اللي عم بتشوفنا انه شو فيك تكفي وتسمعوا، ولا ممكن ولا ممكن. في ناس لا عندها اياها، في سهوله بالحكي، في سهوله بالتعبير، في يمكن ما عم بيلاقي الكلمات يقدر يعبر لنا ويقلنا.

تسعة إلا أربعة دقايق. كنا وقت كنا بالإذاعة أول ما بلشت لا عندي خبرية أول ما بلشت لأنه اليوم العالمي 9 حزيران للأرشيف. مين بعد في إلا بالدولة يعني إلا بدوائر الدولة بعد في أرشيف ورق يعني ما بلحي لا ما بدي هيك شو بيقولوا إنه أحرق الموضوع. أحلى بخبركم أنه بالنسبة لبداياتي أنه كيف بلشت لأنه أنا بلشت بالإذاعة يعني قبل التلفزيون.

0: حضرت امبارح فيلم كتير مهضوم ولذيذ، وانا بالنسبه لإليك الناس اكيد رح تحبوا، اوفيس رومانس لجينيفر لوبيز، عامل ضجه كتير هو على نتفليكس، انه ساعه ونص حلوين، فيلم رومانسي كوميدي خفيف ناعم، ما في تعقيد، ما في فلسفه زياده، هي لذيذه بتعقد. انا بحبها كتير. شو هالجسم عم تخبرني بنتي انه كانوا بمطرح وكانت جينيفر لوبيز، قالت لي مام منحوتي، يعني عمرها 55 سنة، قالت لي منحوتي كأنه جايبة نحات وعمل لها جسمها. مهم، هي بتلعب دور مديرة شركة طيران قوية وصارمة كتير بالشغل، بعدين بتلاقي حالها واقعة بحب محامي جديد بالشركة، هون بتبلش المواقف المهضومة. يعني إذا بدكم كوميديا رومانسية كلاسيكية، مهضوم الفيلم، قصة حب بسيطة، شخصيات هيك لطيفة، ضحك شوي، إنه سهرة مهضومة وحلوة.
1: منك كل لحظة بدي اياكي، ما بشبع منك انت كل شي بحياتي، شو بدي بالهوى.
0: بدنا نشوف كارول شو عندها.
2: بونجور بونجور مرمورتي، كيفك يا عمري؟ منيحة
0: يا حاولتي.
2: انا منطلقة الى السيتي مول الى العملي.
0: برافو،
2: انت منيحة؟ كله تمام.
0: مشتاقة.
2: انا ببوسك وبقول لك بونجور نيك،
0: وانا ببوسك كثير كثير، والله معك ويكون معك يا رب. يلا قبل ما يدخل شربل علينا، بدي اذكر كل المستمعين ببريمو. طبعا مع بريمو هالدهين اللي بلا ريحة مزعجة وآمن لكل العيلة، صار فيكن تاخدوا الجودة والراحة سوا، لأنه بيقدموا لنا دهينات منزلية وصناعية بجودة عالية، ألوانهم عصرية وتغطية ممتازة، لأنهم لو في أو سي، يعني من دون انبعاثات كيماوية مزعجة، وما في ريحة قوية بتزعجك بعد الدهن. بريمو للبيوت، المكاتب، المحلات والمعامل، ألوانه ثابتة، حماية قوية. اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك. الرقم 01-900-822. بريمو للفخامة لأي مساحة، 01-900-822.
3: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة
4: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
8: رجعني على لبنان.
4: بدك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
8: ولصور شو مشتاق.
4: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
9: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل، مباشرة على أغاني.

0: الشرب اللي عنا محضر حاله ليقلنا آخر الأخبار. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي لك لكل المستمعين.
0: صباح الخير. شو جد علينا من
1: شو جد شوي. كل المستمعين بدهم يربحوا اشتراك بال
0: ايه
1: بالكيبل فيجن والاشتراك الخصوصي لحتى يحضروا المونديال.
0: اوكي،
1: انطرونا بكره نشوف مين بيكون بكره صاحب الحظ. ما بده شيء، واذا حدا بده يشترك يتصل على الرقم الرباعي 1540 بيحكي مع شركة رايت اند رايتس، والسعر معروف. يعني اذا عندكم كيبل فيجن بتعملوا اشتراك $95، ما عندكم كيبل فيجن تشتركوا ب $75 و95 بلاس يلي هو رسم الاشتراك للمونديال. يعني ما بعرف شو عم بيصير ميراي بهالنفط عالميا.
0: نزل
1: يعني الجمعة الماضية 51,000، والثلاثة 41,000، وهلأ بهاللحظات 41,000 سجلت تنكة البنزين انخفاض. فإذا 41,000 ليرة انخفض سعر تنكة البنزين، صارت ب2,449,000. كانوا يشيلوا هالألف يعملوها 40، كان صارت 2,450,000. المازوت انخفض سعر التانكي 25,000، وجرة الغاز 10 كيلو 42,000 ليرة. فإذا مبروك تانكة البنزين انخفاض 41,000. ايه ميري، يعني بين تلاتة والجمعة الأسبوع الماضي وبين هلا صارت يعني شي 133 انه حزنين.
0: اقولك لانه نزل النفط عالميا.
1: ايه اكيد، لانه نحن متأثر باسعار النفط عالميا. من اخبارنا، اول شيء بدي بلش هيك، بدي اعطي رأي شخصي. يعني بتعرفي ابشع شيء مراي بحياتنا انه نحن اللبنانيين انه عم ندفع ثمن قرارات مش نحن اخذناها، مش لبنان اخذها. اذا دولتنا اخذت هالقرارات ووصلتنا يلي وصلنا له، اوكي منرضى منسكت. يعني سبق وسكتنا عن كتير مواضيع انعملت فينا. بكل دول العالم الدولة هي اللي بتاخد القرار، اما عنا بلبنان المواطن اللبناني عم يتحمل نتائج قرارات لا شارك بصنعها وما حدا استشاره فيها، ولا دولته حتى أخذت القرار عنه مثل ما قلنا. أهضم شيء بيلي وصلنا له اليوم، كان بتعرفي رئيس نبيه بري، رئيس نبيه بري أنا بحب فيه أنه بفوت ذكائه بالمزح. ما منبقى يعني ما منعرف أوقات إذا عم يحكي جد أو عم يمزح. أهضم سياسي، عن جد أهضم سياسي، بحب كتير التنكيت. وأهضم نكتة اليوم أنه كل ما حدا زاره بعده بيعطيه ضمانات، يعني بيعطي ضمانات للمسؤولين اللبنانيين قبل الأجانب والأجانب كمان. بقول لهم يعني امبارح قال إذا بتعطوني وقف إطلاق النار فرح أعطيكم ما يدهش العالم.
0: أوه.
1: ما بعرف قديش الرئيس نبيه بري يلي ضل يقول لللبنانيين ما تعتلهم حزب الله ما رح يجر لبنان لحرب جديدة وما رح يفوت بمتاهة الحرب مع إسرائيل. وشفنا باثنين أدار الماضي قديش كان عنده معطيات وقديش بيقدر يمون على حزب الله من وراء اللي صار بإيران. ضربوا 6 صواريخ وجروا البلد على حرب كنا ممكن نقدر نكون بغنى عنها. ما بعرف قديش بعده صوته مسموع وقديش اللبناني بعد عنده ثقة انه رئيس نبيه بري قادر يمون بعد على الحزب. انا ما عم اقلل من قيمته ولا حتى ما يقوم القيم علي جمهور رئيس نبيه بري، انا عم اقول الحقيقة لانه ضل يطمننا. كنا احنا مبسوطين وعم نشتغل ومقلعين، عم بحكي كان احنا بالإزاعة بالبرنامج انه رئيس نبيه بري هو الاخ الاكبر وبيمون عليهم. طلع ما بيقدر يمون. ميراي بس بدي مياه، مؤسسة مياه الجنوب بعتت لنا بيان اعلنت فيه انه بكل الدوائر التابعة لها صار في انخفاض بالتغذية بالمياه نتيجة الانقطاع المتكرر لخط الخدمات الكهربائية. عم بتحاول قد ما فيها تشغل موتورات. ذكرت مؤسسة مياه الجنوب ببيانة انها عم تبذل جهود مضاعفة لاستكمال التغذية بالمياه، ولكنها ما بتقدر تضمن استمرار التغذية الخارجة عن ارادتها، وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى. يعني بتعرفوا شو، اذا بدكم نصيحة سكروا حنفية الدولة واشتروا مي.
0: حلو
1: اشتروا مي
0: حلو.
1: يعني عم بتقلهم قننوا الى الماكسيموم.
0: أخخ.
1: ميراي قبل ما نكمل اليوم كبيت هيك شيء على الهواء بس ما تجريني ما رح أقول
0: شو
1: كل
0: شيء.
1: عم نحضر لنشاط كتير كتير كبير للمستمعين لكل اللي عم يسمعونا بس رح أقول له رح بيصير بجرود جبال بضايع بجرود جبال عم ننسق مع البلدية نشاط كتير كبير من كل لبنان بدنا نتعرف على هالضيعة ونطلع نزورها ونمشي على دروبة بس ما تسألونا أي ضيعة بكرة عند اجتماع مع البلدية أكيد نسقنا كل شيء على التليفونات بكرة على الأرض منقعد بس حضروا لنا حالكم حضروا سبادريناتكم وشورتاتكم
0: وثياب الصيفية
1: لا ما بدها شنط رح نعمل كيف كل مرة عم نمشي من سنتين نظمناها مع بلدية مي فوق والقطارة طلعنا مشينا على دروب مي فوق السنة الماضية بتتذكري هالنشاط الكبير يلي شاركوا فيه مئات المستمعين من كل لبنان وعلى رأسه مشي وزير الزراعة دكتور نزار هاني والبراد والشاعر الياس خليل واستقبلنا المستمعين من كل لبنان وقت مشينا على دروب ميروبا السنة الماضية بنيسان الماضي فهلأ على دروب ما رح أقول وين بكرة الاجتماع بس ضيعة كتير كتير كتير كتير بتحبوها سكري ميلينا شو ميلينا سكري الميكرو شوي تقلا لميراي لأنها بتقلي بإيدها مين فازن عدروب ضيعة كتير حلوة رئيس بلديتها كتير نشيط حتى كل أعضاء البلدية محمسين بكرة عنا اجتماع ميراي من كل لبنان حضرونا حالكم رح نطلع نقضي يوم أحد كامل بهيدي الضيعة نمشي على دروبة نتعرف عليها ندوق أكلات الطيبين
0: نقضي
1: يوم كامل ونحن دايما مشاريعنا ميراي لكل العيلة يعني ما بتقتصر بس على اللي بحبوا المشي لا مشوار لكل العيلة حضروا لنا حالكم
0: يلا كثير منيح
1: بتعرفي بدي انتقل اخر شيء للرياضة لانه اليوم ما حبيت انا كان بدي ضوي على الموضوع الصبح
0: عشو.
1: بس ميراي صارت ستة بس بحب هون لانه بيبقوا المستمعين ناطريننا اكتر على 8 وعلى 9 شو عنا اخبار بدي ضوي على هالنقلة يلي نادي المركزية نادي الكسرواني ميراي بتعرفي بالباسكتبول من 99 من 99 تقريبا ما كان في نادي كسرواني عم يقدر يوصل للنصف النهائي ببطولة لبنان يعني رزق الله على أيام التضامن تضامن زق مكيل يعني وصلوا على السومي فينال شي أربع مرات الكهرباء زق مكيل يلي طلع منه الإعلامة توني بارود كمان وصلوا شي ثلاث مرات هلأ المركزية يلي عم يرفع اسم كسروان بالعالي ما فينا ننكر أن بلا وصل مرة للدور النصف النهائي هلأ بمسيرته الجديدة بتعرفي لأنه عم يلعب المجموعة هلأ مع الهوبس بارح ربح على هوبس بفرق كتير كبير 114-72 يعني عم نحكي بفرق 42 نقطة صار 2-0 بالسلسلة وهيك بيكون تقدم بخطوة كتير كبيرة لحتى يتأهل إلى الدور النصف النهائي من بطولة لبنان للباسكتبول بدنا نقول لهم ألف ألف مبروك وإن شاء الله بيكملوا هيك وتحية لكل القيمين على هالنادي الكسرواني بموضوع المونديال بعد 16 سنة لعبوا مع بعضهم وكانت مباراة تاريخية وكمان ميراي بال2010 وقت اللي كانت بطولة العالم المونديال كانت عم تصير بجنوب أفريقيا وقت لعبوا جنوب أفريقيا مع المكسيك بافتتاح البطولة من 16 سنة وقتها تعادلوا 1-1 بعد 16 سنة عم يتكرر السيناريو بعد بكرة افتتاح كأس العالم
0: معهم
1: وجنوب أفريقيا رح يلعب مع المكسيك بس انتبه كانوا من 16 سنة شيء يعني جنوب أفريقيا كتير تقدم كتير كتير تقدم والمكسيك كمان تقدم مشان هيك مباراة رح بتكون تاريخية بافتتاح المونديال بين جنوب أفريقيا وبين المكسيك بعد بكرة ب 11 حزيران فرح ننطر لحتى نشوف شو محضرين بافتتاح المونديال قديش رح بيكون في مفاجآت كبيرة وألعاب نارية وضخامة خصوصا انه عم تتوزع على ثلاث دول يعني اكيد ثلاث دول حاطين كل تقلون وموازنة كتير كبيرة لحتى يعملوا هيدي البطولة. ما رح أتمنى لك ميري، ما رح أتمنى للبنانيين أنه تصير عنا، لأنه أكيد مش عينا.
0: صعب كتير،
1: صعب كتير،
0: كتير.
1: لأنه يعني نحن معمل كهرباء مش قادرين يجيبه، هلا بدي يعمروا ملاعب للمونديال، معمل كهرباء مش قادرين يعمل، أدمنوا قليل شو بقولوا قليلين
0: الخاصية،
1: بدل ما يعملوا معمل كهرباء استأجروا بواخر تولد كهرباء وكلفتهم أكثر من معامل الكهرباء إنه يصنعوا،
0: كانوا عملوا 3-4 معامل
1: صحيح وما مشيت معهم. اف بعد بس 9:13 يلا خلينا نختم مع الربح، ما تفتح السنترال المالينا لحتى نقول بيري بتعرفي ليه اخترت انه مبارح ربحنا انا وياكي دعوة لشخصين على مطعم كنز، بس بده يطلع هيدا الاحد
0: مزبوط.
1: الكوب لهيدا الاحد
0: مزبوط.
1: ليش قررنا انه كمان اليوم نربح تاني اسم لحتى يكون عندهم وقت يعني قبل الويكند يحضروا حالهم، يمكن يحضروا مجموعة يطلعوا هنا وياهم ليتسلوا لما يقعدوا لوحدهم على الطاولة. مطعم كنز يلي دايما عم تحكي عنه اللي موجود على الطريق العام بميروبا بإطلالة جديدة وانطلاقة جديدة، يمكن الناس تطلع ميراي وتعرف انه هيدا كان مطعم قديم اسمه شانابيل، ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد،
0: إدارة
1: جديدة، انطلاقة جديدة، شيف جديد، يعني الستاف كله جديد. مطعم كنز ميروبا عن جد ما حدا رح بيجربه مرة إلا رح بعيده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأنه أكله غير شكل. رح ناخد اتصال على 01-322,000 بس يكون عنده استعداد ميراي أنه يطلعوا هيدا الويكند.
0: أوكي.
1: ما بيقدروا يعني إذا ما طلعوا هيدا الأحد، عفوا الأحد مش الويكند، مش سبت واحد، الأحد على الغداء إذا ما طلعوا بتكون الدعوة راحت، ما بيقدروا
0: يقلوها.
1: كثير واضحين على الهواء العزيمة لشخصين لهيدا الأحد على الغداء على مطعم كنز ميروبا.
0: يلا افتحي لنا السنترال إذا أمكان. مرسي مالينا. ألو
2: ألو بونجور.
0: إيه ليلو
2: كيفكم يا أمي؟ كل يا أمي سبحان الله يا الله سبحانكم.
0: ليلو حبيبتي اشتقتلك.
2: شو أخبارك يا عمي؟
1: ليلو بونجور.
2: بونجور شربون.
1: شو أخبارك؟ كيف مع راب من عندك؟
2: ورد ثلاثة راب، جبت ورد، عطيكم ورد.
0: ولك يا ليلو ما في أهضم.
1: بدنا نعرف نحكي.
0: ما في أهضم منك.
1: في أطلب منها لليلو. ليلو إذا طلعت على كنز ميروبا هلأ راح أحكي مع صاحب المطعم إليم دهور. اوكي بدك تطلع على الميكروفون لانه عندهم الاحد برنامج فني. اوكي في بان بدك تطلع تضحكينه للناس هيدي الضحكة على الميكروفون.
2: اوكي يا الله عن جد وحية الله رح اطلع انا ابن اختي.
0: يا عليك يا ليلو ما اهضم. ما عم بتروحي على الجولدن ستار؟
2: عم بروح السبت بس عم شوفك السبت بعد الظهر.
0: لا ما بروح السبت بعد الظهر.
2: متى عم بتروحي؟
0: هلا اليوم رايحه يلا لاقيني.
1: ايه على سير الجولدن ستار ليلو عم تجيب كافيه دو برازيل من عنده؟
2: ايه عم جيب كثير طيبه مش معقول شو طيبه.
0: برافو يا حياتي.
1: ليك ليلو
0: مهضومة.
1: انا حاسس بكره بكنز ميروبا الاحد اذا بتضحك لهم ليلو هيدي الضحكه للجارسون او للويتر وهن وحاملين الصينيه نزلوا الصحون كلهم بالارض
0: اكيد.
2: يلا كيف ميلينا؟
0: اشتقت لك. رح تخوت
1: بدك تسمعي صوتها لميلينا.
0: ميلينا يلا ميلينا
1: بونجور.
0: ميلينا بونجور.
1: يلا رح تقول لك بونجور.
3: هاي ليلو.
2: ميلينا يا عمي كيف كنت كثير شاطرة بتعملي بالون وبتعملي بردي.
3: يلا يلا بزين لك عيد ميلادي.
2: بعرف امك انا بشوف عبد الحلاق.
0: ليك
3: والله والله
0: بنك هيني عم بقول انا الشعرات الحلوين تيري بتروحي عطول عند الكوافير.
2: عجبوكي شعراتي؟
0: خبرينا ييلي يا
1: الله هلا بدنا نفش عائلتها ليلو.
0: يا مش معقول شو
1: خلص رح نقول له لإدارة مطعم كنز ميروبا اسمه ليلو اشهر من ان يعرف بس تحكي معكم رح تفرط من
0: الضحك دغري بيعرفوها.
1: بس ليلو اكيد عم تسمعينا ضروري ضروري بليز تتصلي وتاكدي الحجز بمطعم كنز ميروبا على هيدا الرقم 81-569-509.
0: واكيد بتطلع وبكره بتشوف بتطلع بكير وبتعمل لهم جو وبتعمل لهم انترتينمنت.
1: فاذا ميراي رح ارجع للرقم اذا ما لحقت 81-569-509 ليلو إذا ما لحقت تاخدي رقم مطعم كنز ميروبا بعتيلنا على الرقم الثاني 03-777-969. وياريت إذا بتبعتيلنا اسمك المزبوط مش الفني لحتى نبعته مزبوط.
0: ناسي أنا العيب.
1: فإذن ليلو بعتيلنا اسمك كمان على 03-777-969.
0: Very good.
1: كنا نختم مع أطول ضحكة راحت ليلو.
0: وأيّا.
1: ياري أنا بدي أتمنى لك بقية نهار حلو يا رب.
0: مرسي يا شربل كلك ذوق.
1: وإن شاء الله بكرة هيك منلاقيك أكثر جمالا وإشراقة
0: الله يخليك مع جليموري أكيد.
1: لا لا جليموري على رأسي وعيني.
0: لا لا لا لا
1: تحية لهم عن جد قدام مبدعين هالناس الإيطالية اللي اخترعوا الجليموري قديش ناس خلاقين ومبدعين. بس معلش ميراي يعني أنت الأصل.
0: حبيب قلبي بس لازم هيدا الأصل تهتم فيه وتراعيه وعرفت
1: صحيح.
0: ايه أوكي شربل بعد عندك شيء؟
1: لا ابدا
0: يلا
1: صار وقت البريك.
0: ايه صار وقت البريك يلا. شكرا لك شربل ملتقى انا فيك بكره 6 صباحا ونحن بنكفي من قلب بيروت.

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صار 2.5. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكة انساب يعني
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

طيبة هالبنت، شو هالصوت يحيي

0: نسمع ريمي بدنلي. هالصبية هلا صارت اكيد كبرت، ولكن قديش بيت البدنلي كانوا اساسيين بالهوية اللبنانية للأغنية اللبنانية كتير بالفعل، وعندهم أعمال رائعة. بتعرفي شو بيسمع ملينا بطرس؟ بيسمع هيدي شو اسمها الغنية يا الله، بابا صلح لي اسكربيني. تحيتنا لكل المستمعين، بعد عنا تقريبا نص ساعة مع بعضنا. بدي أذكر كل الأمات ببراند حفاضات جديد بلبنان، مصنوع بتكنولوجيا إيطالية، اسمه بيبي لاند. هيدا الكوش بينباع بدول كتير مثل الخليج العربي، ومجربينه أكيد على كتير أولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. اسمه بيبي لاند.
1: غمرتيني بلطفك ممنون، إن شاء الله بتسلم دياتك من إيدك خبز.
0: بدي منكن تجربوا بيبي لاند، مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية وأيزو سيرتيفايد. بدي منكن مستمعينا تروحوا على حيالله صيدلية أو سوبر ماركت حواليكن واشتروا، لأنه أسعاره جدا مناسبة ومنافسة.
1: ومن بكرة بيبعد الله يا حياتي.
0: اسمه بيبي لاند، تواصلوا معهم على هيدا الرقم 76-665-759. كمان فيكن تابعون على انستا بيبي لاند دريمز. في بقلب هالكوش حبيبات بتمتص الرطوبة وبتمنع القطن يجمع على جنب واحد. فيكن مستمعينا تطلبون على هيدا الرقم أو تتواصلوا لأي استفسار 76-665-759.

مستمعينا أكيد صباح الخير، صباح الناس اللي رغم كل شيء بعد عم تقوم بكير وعم تلبس تيابها وبتشرب قهوتها وعم تروح على شغلها، يعني بعدنا هون. وبتعرفوا أنه في دراسة بتقول أنه الأشخاص السعيدين مش هن اللي ما عندهم مشاكل، بل هن اللي عندهم سبب يفيقوا كرماله كل صبح.

انه تقوم. الولد اللي بده يروح على مدرسته هيدا سبب وجيه. الناس اللي راحة على شغلها هيدا شيء طبعا مهم اكيد. في مرة رجال كبير بالعمر سألوه شو سر النجاح؟ قال إنه كل يوم الصباح كنت أقوم وقرر إنه هيدا النهار فرصة جديدة مش نسخة عن مبارح. شو حلو الواحد يفكر هيك إنه اليوم التلاتة مش مجرد نهار بالشهر، فرصة جديدة، ضحكة جديدة، فكرة جديدة، ما بعرف خبر يمكن يوصلكن. خلوا لي أعصابكم مرتاحة حتى لو في عجقة وإذا الشغل كتير، ولك خليكن هيك شو بيقولوا خطوة خطوة. خير يا لبنان، صباح الخير لكل اللي على الطرقات بالمكاتب بالمحلات يعني، وبكل مطرح في حدا عم بيحاول يعمل نهاره أحلى.

0: غابي من فرنسا، شو أجواءه مثل أجواءنا؟
1: والسبب الكبير ست ميراي صباحه انه بنسمعك، نسمع الصوت الحلو. صباحكم.
0: مرسي يا غابي حبيب قلبي. من قلب بيروت، مش بس اسم برنامج، من قلب بيروت يعني من قلب مدينة حلوة من نموت فيها. يعني تعبت كتير بعرف، بس بعدها كل يوم بتوعى.

مدينة يمكن جرحتها الأيام بس ما أخذت منا النبض من قلب بيروت. منقول صباح الخير لكل لبنان، للناس اللي نازلة على شغلها واللي راجعة من شغلها، لا في ناس كتير راجعين من شغلهم، وللناس كمان اللي بعدها عم بتدور على فرصة رغم كل الظروف بعدها بتقول الحمد لله. قلب بيروت منبعت تحية لكل قرية ومدينة وضيعة، لأنه بيروت ما بتكون بيروت إلا بكل الناس اللي فيها واللي حواليها.

من قلب بيروت هيدي المدينة علمتنا أنه مهما اشتدت العواصف بيجي نهار جديد، علمتنا أنه الأمل مش كلمة، الأمل قرار. لهيك كل صباح ومن قلب بيروت ومنفتح الشبابيك على نهار جديد ومنقلكن صباحكم خير، صباحكم محبة، وصباحكم مليان أخبار حلوة وضحكة.

يا الله شو حلوة هالغنية، شو بتأثر فيي. بعدين بدي أقدم تحية للأستاذ جهاد المر، حقيقة اتحدى كل شيء وبالرغم كل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها قرر وبكل حزم وقوة ومحبة انه يفرض ثقافة الحياة بلبنان وببيروت اللي منحبها مع أعياد بيروت.

0: ان شاء الله كله تمام. ان انا بالبيت عم بسمعك مفرس اليوم، وشو بدي اخبرك يعني امكان صفت مش عم تحل عن سمانه، مش عم تخلينا نحضر شيء على التي في ابدا. يلا يسعدي صباحك مجد ميرو مجدلاني من درب السيم.
1: هاي مجدلاني والله هيدي قصة المسيرة مش طبيعية. لا لا هيدا شيء يعني الناس في عندي كتير أصحاب أنا هيدا هاي الصوت المستمر يعني بيعمل لك ضغط نفسي مش طبيعي، لأنه الصوت موجود لساعات بيتكرر نهار وليل. مش معقول ما عم بيناموا الناس، أعصابهم تعبت كتير كتير من الناحية النفسية. هيدا منه حرب شو بيقولوا دبابات وصواريخ، هي حرب نفسية على الناس.

0: ما نروح على بريك بدي أذكر كل المستمعين بفولت ماكس، أكيد اللي عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء أسعار البنزين والمازوت.
1: يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمر.
0: أكيد فولت ماكس بثلاثين دقيقة بتروحوا لعندهم أو على الدورة تبرجة أو بعبدة أو زحلة أو صيدا أو طرابلس، بس 30 دقيقة بينطفوا لكم الموتور من الكربون وهيك بيخف مصروف البنزين. أكثر من 10,000 سيارة صاروا مستفيدين من الفولت ماكس، شو ناطرين؟ أول شيء مع فولت ماكس بتوفر مصروف البنزين، بتحافظ على قطع السيارات وعلى الميكانيك، وسيارتكم بترجع صابية وبتتنفس منيح، بترتاحوا من روايح الكربون، وكمان بتحافظوا على البيئة. هلا لازم تاخدوا موعد، أكيد بتكون تتصلوا بالكول سنتر على 7-8-8-5-11-77. هلا بس تروحوا لعندهم عند أي فرع من فروع فولت ماكس، بيعملوا لكم سكانر للسيارة قبل وبعد وبفرجوكم الفرق بالأرقام. كتار ناس عملوها، قلت لكم أكثر من 10,000 سيارة، والحقيقة إنه الفيدباك كان رائع، لأنه حسوا بالفرق من أول دقيقة. إذا انت تاخدوا موعد مع فولت ماكس بدكم تتصلوا بالكول سنتر على 7-8-8-5-11-77.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
7: خالد الهبر.

0: عليك ميلينا، برافو. تارادام. يلا كل المستمعين بطرس رمزي هيدا
1: جد بنتك تامير ومزورك مزور، مش عم بسمع صوتك مش عم ترد علي.
0: بنتك وبطرس يقبرني اكيد، بناتك واحفادك وماجدا، ايه اكيد ماجدا ونضال.

هلا مستمعينا الله يخليكم يا رب، الله يخلي لك اياهم حبيبي ميرو، مرسي. شربل وملينا، ايه والله شربل وملينا امرين بحياتي.

موسيقار والله ضيعانه ضيعانه. يلا كمان من السعودية من دبي كله يا الله كله.

0: الرائعة، يعني طالعين مشين السلام الهدوء والصلاة، لأنه المشروع بيبعد عن ضريح مرشر بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. فيكن تتصلوا هلأ وتحجزوا شالي بجوار الدير بعناية على هيدا الرقم 03-141-104. مش معقول بس شو حلو وشو روى جمال الطبيعة والهدوء والسكينة والصلاة، كتير حلو. في ناس كتير بتحب انه تطلع تقعد يومين هيك تصلي وترتاح، وفي روحانية بالموضوع وجمال الضيعة اللبنانية. اليوم ده نصيب كمان، عندهم مساحات للبيكنيك ولتمضية النهار كامل ان كان بالويك اند او خلال الاسبوع. فوتوا على فيسبوك او على انستا، حطوا جوار الدير وشوفوا المطرح شو حلو، او اتصلوا على 03-141-104. بعد عنا بس 7 دقايق بس بدي خبركم انه اليوم العالمي بتسعة حزيران هو اليوم العالمي للارشيف. انه اليوم بعد في ارشيف اليوم، يعني هيدا انه اكيد عملوه يوم عالمي من زمان، وقت كان في وثائق، في صور، ذكريات، سجلات تاريخية. الفكرة أنه لولا الأرشيف ما كان يمكن عرفنا قصص الماضي ولا احتفظنا بذكريات الشعوب والناس والبلدان يعني. بس هيدا الشيء بذكرني بحياتي وبأول ما بلشت بالإذاعة، لأن أنا بلشت بالإذاعة مش بالتلفزيون. كان عمري تقريبا 17 سنة، رحت ما بعرف شيء، ما بعرف شو يعني إذاعة، شو يعني ميكرو، شو يعني، ما بعرف شيء أبدا بكل هالعالم يعني، وكنت بعدني بالمدرسة. مهم حطوني بالأرشيف، يعني أنه ما كان في إنترنت ولا كان في جوجل ولا كان في شيء، أنه كل هالتكنولوجيا اللي بين إيدينا اليوم كانت مفقودة. كانت مهمتي شو؟ قص ورا جرايد ورتبها واحفظها، يعني ساعات طويلة أقعد بين الورق والملفات والمجلدات. بصراحة وقتها كنت مستعجلة كتير، كان بدي ميكرو، يعني بدي الهواء، بدي صير مذيعة. إنه بس الحياة كان عندها رأي تاني، إنه لا ما فيك تبلشي دغري، بدك تبلشي شوي شوي، ما فيك تبلشي من فوق. كل شخص منشوفه ناجح اليوم أكيد قطع بمراحل ما حدا شايفها، يعني تعب، تعلم، غلط، تمرن ورجع جرب مرة واثنين وعشرة. وأنا إذا تعلمت شيء من هالرحلة هو إنه البدايات المتواضعة مش عيب، بالعكس هيدي هي المدرسة الحقيقية. هلأ اللي عم يسمعوني وإذا حاسس أنه بعدك بأول الطريق، أو أنه حلمك بعيد، أو أنه عم تشتغل شغل يمكن صغير وما حدا بنتبه له، هيدي هي الخطوة الأولى يمكن اللي رح توصلك للمطرح اللي بتحلم فيه. تستعجلوا للقمة، انبسطوا بالدرج. ايه الدرج، لأنه كل درجة بتعلمك شيء، كل خطوة بتقربك أكتر.
1: إنا ردينا أوقات صارت هلأ
0: راح صوتي. عم بقول أنه كل درجة بتعلمك شيء، كل خطوة بتقربكن أكتر.

هيك عم بيقولوا لي الرعم اللي بيخلص نوف ويتنوف. مرسي مدام ميراي، كتير كنت بحاجة اسمع هالحكي. أكيد شوفوا المشهورين اللي معهم مصاري كتير أغنية ما بيقبلوا إن أولادهم يورثوا مصرياتهم، بيقولوا إنه لازم هن يشتغلوا. هلأ إذا عندهم شركات ومصانع ومعامل بيبلشوا أولادهم من الصفر، يعني بيكون موظف عند بيو أقل موظف بيكون تا يمرق بكل هالتجارب بحياته تا يعرف قيمة الشغلة. مثل بيل جيتس وقت راح ابنه على مطعم وحط للويتر حط له $100 بور بوار. تاني يوم اجا بيل جيتس على نفس المطعم حط $20، بيقوم بيقول له الويتر بيقول له ولو انت بيل جيتس ابنك حط 100 وانت حطيت $20. قال له ايه مش تعبين فيهن، هو انا تعبين فيهن. اسمعوا مني وانبسطوا بمشوار الحياة لو بلش صغير وقليل وخطوة خطوة بتوصلوا وبتقدروا المطرح اللي وصلتوا له. كونوا أكيدين، يعني أنا تعبت كتير وضليت سنتين اتمرن على الهواء تقبلوني أعمل مذيعة، يعني يمكن وحدة غيري كانت أنه زهقت ما إلى جلادي بقى وما بدها، بس أنا أصريت وأثبت أنه أنا مبلا فيني أطلع أحكي على الهواء وفيني أوصل لمطرح مهم بحياتي. وهيك علمت أولادي. يعني كنت أقول لهم سلاحكم الوحيد هو العلم والشغل. فنجان قهوة بنهاية لقائنا، ما بيشكي من شي كافي دو برازيل. قولوا لي قديش ربتي بهالنهار بعد ما بلش النهار. كافي دو برازيل قهوة برازيلية كتير طيبة بتروق لكم راسكم وهيك بتكونوا أعصابكم حلوة. شربوا كتير طيب. إذا ما لقيتوا فيكم تتواصلوا عبر واتساب مع كافي دو برازيل على 76 777 361.

0: لقاء جديد بكرة بيجمعنا، منبلش 6 صباحا مع شربيل، وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. انتبهوا على حالكم. شكرا شربيل، شكرا ملينا. أجواء روعة كانت اليوم مثل العادة. وبشكر كل المستمعين اللي رافقونا. يلا منشوفكم بكرة، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. صارت ستة.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: ليه ساعة بدها يكون فيه هيك مثل شو، في تفاعل مع المستمعين، يعرفوا شو عم بيصير.
7: ما في مقوعة، مشغول بالي شو بدكم تحكوا، شو الأخبار، شو في اليوم.
2: الوعي بكير بدها أربابها. انتوا ابطال.
8: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بقلب خير.
2: عم نوع بكير بس ما عم ننام بكير.
9: يمكن انا فتحت معكم الاذاعه
10: فقمت ودورت اغاني
11: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من الاثنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على اغاني.
11: شو مشتاق لي حسيته.
12: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9:00 المساء،
13: حلوة قوي أمورة،
1: والأحد ابتداء من الساعة 5:00 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: احنا اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون انا ومثالتي
1: من استوديوهاتنا، استوديوهات اغاني اغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: انا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على اسمع الاذاعة من المنصف
7: مع بشارك المزحلي
8: من الرب ويا سن الفيل
9: شيك من الضاحية الجنوبية
10: الضمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك أبوهدي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من لبوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من مايفوق للطارة
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
2: نحن أولاد ناس ومع الناس.
3: أنتوا أحلى عالم.
4: كل يوم بسمعك.
5: أحلى صباح ومعكم.
2: خلينا نروح إلى الربح.
6: مكرونة بلحمة.
2: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقد وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
7: مدام يا ري صاري شكلك مغلبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
2: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
8: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
9: شو هالمخلوق انت؟
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كن ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
3: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
6: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
5: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
7: صوت الحيدالات.
5: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
2: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: معهم حق الحلاقين يسكروا. شو هالنهار هيدا؟
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
2: خالد الهبة.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكتلك.
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: خطفوني حني خطفوني.
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.
5: لك ينعم
2: استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بيرجع المونديال. يورو السامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: اغاني اغاني دوت كوم، اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بسرعة في حاول تشيل هطر يكون راجل لورا لا لا بالزف على ترويس
1: عبالي أغاني طيرني بسواني

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: احنا اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون انا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات اغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: انا ولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر انا اسمع الاذاعة من المنصف
7: ما عاد شارب ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: نحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الضمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك أبوهادي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من مايفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة ستة الصبح على أغاني وائل كفوري شو مشتاق

0: ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: يا ويلي من لاشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: اغاني بيتس عيشوا على اغاني اغاني اجواء الويك اند فايبز كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء
6: حلوة قوي أمورة
5: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: نحن أولاد ناس ومع الناس.
4: أنتوا أحلى عالم،
5: كل يوم بسمعك.
6: أحلى صباح ومعكم.
3: خلينا نروح إلى الربح.
7: مكرونة بلحمة
3: أبداً، وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام ميراي، صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي، أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
3: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوق انت؟
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صار 2.5. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: صارت ستة.
3: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير.

0: خير وبأمل أقوى.
1: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
2: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
0: يا زلمة وين كنت ضايع؟
3: شالبول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
4: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
5: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
6: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
0: هاي اليوم عم يعني نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
7: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد. كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الاسعاده.
8: بنتي كل ما بغير الاذاعه بتقول لي سربل.
9: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصه الفقره الصباحيه.
10: طلعت شمسة
11: صارت 6 مع شرب الاسعاده من الاثنين للجمعه 6 الصبح على اغاني
10: قمر بيضوي للحالي.
11: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب غمرني وشك خلينا التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد سان لوفان، يا صباح الورد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قالو هو دفكي انجاب يعني.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

Guys, guys, guys.

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صار 2.5. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: خالد الهبر.

تواصلوا مع رولا شميه ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

بدي بلش حلقتي وحطت لي هيك غنية؟ أيوة لأني بحبها ولك هاي هاي هاي ومئة ألف هاي كمان. مين بعد ما عرف إنه ولعاني رجع على هوا أغاني أغاني؟ عن جد عن جد ما تتخيلوا قديش انبسطت مبارح. فليت من الحلقة مليانة طاقة إيجابية حماس، وكل هالأحساس الحلو كان بفضلكن أنتو، برسائلكن، بكلامكن، بكمية الحب اللي غمرتونا فيها. عن جد ما في كلام بيوصف قديش اشتقتلكن. وجودكن معي بيخلي ولعاني غير شكل، وبيخلي كل حلقة إلى طعمتها الخاصة.

0: مستمعين مش معقول، يعني أحلى عالم، أحلى مستمعين بدنا كلها. وكرمال هيك قررت أنه حلقة اليوم تكون كلها ربح. اليوم ما رح نزعل حدا، رح نربح ونربح أكتر قدر ممكن من المستمعين، وكل رابح رح ياخد اليوم من برنامج ولعانة علبة مليانة مواد غذائية. وأكيد اليوم راجعين بكل الفقرات يلي حبيتوها ويلي أنا كمان بحبها كتير. خبروني مين صار معنا على السمع.
1: شو هالستايل الرائع والجسم الوالع،
0: بدي اذكركم بارقام التليفون، فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000، كمان فيكم تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. ولعانة اليوم ولعانة
2: صفادق يهيل، يعني بحر وحتة ضل، مش هنفكر في المشاكل ننسى الروتين الممل، مش بحصى حرق دم دبالع يوم
0: هيك التقليعة هيك
2: وسافر ما تفكرش في اي
0: صحتين. يا لورا، لورا عم بتبورد وتاكل بوزة، مين جايبها؟ دي جي دي دراب. الف صحة. ايه هيك هيك هيك بلشت الصيفية وبلشت ولعاني ولعاني. رح بلش أكيد أقرأ كل واتسابيتكن وناخد اتصالاتكن قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم ونبلش نربحكن هالجوائز. مساء السعادة والفرح الشديد ومساء الغرام يا رولاتي الغالية. في ناس بيتركوا أثر بحضورهم، وأنت من الناس يلي بيتركوا أثر حتى بكلمة وبابتسامة وبأبسط لحظة. يعني عبدالله الكوراني، عن جد عن جد ما بقدر قلك قدي بتتحفنا بكلماتك الحلوة، بتجنن عسلامتك. ماريانا، هاي رولا، ويلكم باك. هلو يا ماريانا، خد أجازة نازل. كمان ناخد فويس.
3: هاي رولاتي، اللي حكيناه امبارح يا رولا هيدا من قلبنا طالع أكيد، وانت بتعرفي هالشي، هيدا مثل ما انت انبسطت فينا نحن كتير انبسطنا فيكي
0: حبيبي يا إبراهيم. صدقني عن جد فليت من الاستوديو وأنا طايرة من الفرح قد ما اشتقت لكم، وقد ما مبسوطة أنه أنتوا كمان اشتقتوا لي. كمان معنا اتصال. ألو،
4: بونجور.
0: بونجور،
4: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك، مين معي؟
4: معك سحر.
0: هاي يا سحر،
4: شو أخبارك؟
0: خبريني يا سحورة قديش تقتولي.
4: كتير كتير، وأنا مبارح سمعتك واليوم هلأ بلشت اسمعك واتصلت دغري علقت.
0: قولك يا حبيبة قلبي يا سحر حبيبتي، وأنا اشتقت لكم كمان قد الدنيا، محمسة للفقرات، محمسة لنولعها أنا وياكم.
4: أكيد أكيد، مثل العادة
0: مثل العادة. لكن سحورة بدك تضلي معنا تحت الهواء ليخدوا منك رقم التليفون، لأنه ربحتي معنا علبة مليانة مواد غذائية.
4: Thank you حبيبتي،
0: ألف
4: مبروك. رجعنا سمعنا
0: صوتي حبيبة قلبي أنت، وأنا مبسوطة قد الدنيا أنه رجعنا عم نسمع أصواتكم كلكم من هالمحبة اللي بتطير العقل
4: حبيبتي.
0: Thank you. مرسي يا سحر. Thank you. باي باي. كمان عم نسمع كلود اللي اشتقت له كتير كتير.
5: واشتقت له لحبيبي، اشتقت له وروح اقول له اني بحبه، وروح اقول له
0: ايوه،
5: ولك اشتقت لك روليتا
0: يا حبيبة قلبي. يا كلود انا كمان اشتقت لك قد الدنيا، يعني شو حلو اسمع صوتك مش بس عم تحكيني عم بتغني لي، شو بدك احلى من هيك يا نويل.

0: كمان دايما نحن معك على السمع، معك مهران هاي رولا والعاني دايما. شو هالمخلوقة انت ولك شو هالمخليق انتو؟ موديلكن الوانكن اليانا.
1: بونجور رولاتي والعاني والعاني ميسيو، امبارحة كنت عم بسمعك بس كنت عم بطبخ وهيك ما بعطي
0: فويس، بس سمعتي. هيك يا اليانا، هيك ما بتبعتي لي فويس وبتقولي لي اشتقت لك وكيفك ووينك؟ يا الله يا الله، هيدا اللي بغيب بتروح عليه. انا كمان اشتقت لك كتير كتير. كمان عم نسمع
1: هارولاتي والعيني والعيني. يا رولا شو بدي اقول لك، انا ما عندي الاذاعه اليوم جاي جبل لبنان، صار لي ساعه ناطره وبلشت خمسه وبعد ما مش الحال ما عندي الاذاعه. والله زعلت كتير كده. اليوم انا اشارك معك بكرانشيز وعطت لولاد اليوم انا اشارك. رولا شو بدنا نعمل، حظنا قليل. يلا والعيني والعيني، ان شاء الله يا رب يرجع يمشي الحال يا رولا لنسمع صوتك ونسمع صوت الفنزات. بحبكم قد الدنيا كلها، حبيبة قلبنا انت.
0: حبيبة قلبي يا غادة، ما علي نحن وجبل لبنان واحد. بس غريب عم بيشوش علي هلأ فرزيون. ما تزعلي يا غدغودة لأنه كرنشز بكرة وبعد بكرة والجمعة. Don't worry.
2: هاي رولا ويلكم باك، اشتقنا لك كتير.
0: هاي وانا كمان اشتقت لكم قد الدنيا وانبسطت عم بسمع اصواتكم واحد تلو الاخر.
3: رولاتي انا صرت معك ورح ضل معك وبعدني معك، ويا برني الله تبع الله اللي خلق الله العبد الله اللي خلقك ما اغلاكي.
0: طب بس بدي اقول لك شغله، انه طلع صوتك بالبرومو اللي حطوا لي اياه اغاني اليوم. طب ولا اهضم اذا بقول لك كم تعليق اجا بس من ورا صوتك، موديلك الوانك كلك على بعضك. كمان عم نسمع ميمي.
4: يا رورو ويلكم باك.
0: هلو يا حبيبتي، اي لاف يو مور. يعني خي عم برجع بسمع اصوات اللي بحبهم، كمان استفقدت لهم امبارح منكن ما بعت لنا فويسات، فكرت انه منكن مركزين انه بلشنا، ولكن نحن قلعنا ببرنامج والعاني. كمان عم نسمع
5: ويلكم باك رولاتي والعاني والعاني. نور وجسلين ببوسوكي.
0: بوسيلي نور وجسلين والكل والكل والكل، انا كمان اشتقت لكم

0: معكم يا أحلى عالم بالعالم على 71 9 8 9 9 8 9 ومنسمع النجوتة.
1: لك نوريت ولك نوريت ولك نحن بحلم ولا بعلم ولك تعس فيني كفين تعي ولك تعي لحتى عارف انه رولا رجعت على الساحة يعبرني موديلك وألوانك رولاتي
0: ولك يا حبيبة قلبي يا نجوتتي I love you ناج سالو سالو جمالك عطول بسمعك بس أول مرة بحكيك معك زينة ورامي love you كتير أهلا وسهلا فيكن زينة ورامي نورتوني خليكن معنا على السمع لتشاركوا معي بموضوعنا لليوم أكيد معك على السمع يسعد مساكي حبيبة قلبي مروان من علي تحياتي لألك يا مروان لكل اللي عم بيسمعونا بكافة مناطق لبنانية وخاصة كمان اللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني اللي ما قادر يكون بالسيارة وما عنده راديو بالبيت فيكن تحطوا أبليكيشن أغاني أغاني بتنزلوها وبتقدروا تسمعوا كل برامج أغاني أغاني وكل الأغاني على الأبليكيشن وخاصة برنامج ولاني
2: ما في حد بحياتي اذا ناوي عشي اذا حاسس بشي اذا قلبك بشي

0: المستمعين اللي عم يسمعونا من سياراتهم من بيوتهم من غير بلدان، لو بتجوا بتشوفوا كيف مولع لنا اياها دي جي ديدرا بقلب الاستديون، وبعدهم تدوم وتدوم عم ياكلوا بوزه لورا وجاب. لا طب رحموني من الجاط، بطل ماشي معه انه ياخد. اوكي صحه وهنا مطرح ما يسري يمري. رح نكفي معكم كمان عم نسمع فويس جديد.
1: لرواتي شقني لك كتير، أنا جايان وشقنا لصوتك وحمد لله عم نرجع نسمع صوتك. قبل بمرة طلع لي موسيقى وكتير انبسطت، هاي مرة شو بيطلع لي؟
0: أيوة هالمرة رح يطلع لكم كتير أشياء حلوة، وأنا انبسطت سمعت صوتك جايال.
2: ايه بونجور ام الرور، الحمد لله على السلامة. انا امبارحة بعت لك مرتين مساج ويلكم باك.
0: بونجور يا حبيبتي، بونجور
2: وهلا عم بحكيكي فويس مايك الشيف باولا.
0: اهلا بالشيف باولا، اشتقنا
2: لك يا حبي. الحمد وأنا لله على السلامة، ان شاء الله ما بقى بتغيبة عنا يا عمري
0: ان شاء الله،
2: لانه كتير الك فقدة. وبدي اسألك يا مرار، حضرت الحلقة تبعيتي أكلي على الأو تي في سمك وعثمانية؟ أنا ما شفت إنك حاطتي لي كومنت، شفت صورتك عليها ما شفت. بليز مرار حضريها وبعطيها لكل أصحابك والفانزات، خيات على نسبة المشاهدة عندي. أنا عملت سمك بالملوخية، ما هيدا ملوخية بالسمك وثمار البحر. حضرية يا أم الرور ولا وأكلة على الأو تي في سمك وعثمانية.
0: سمك وعثمانية،
2: يلا إن شاء الله نشوفك قريبا. أوروار
0: أوروار يا حبيبة قلبي يا شيف باولا. كمان مهران موديلكن وشعراتكن وقلبكن وكلكن وألوانكن. ما سمعتها؟ كيف ما سمعتها؟ لا لازم تفوت وتسمعها.
3: هاي ولا نحن ناطرينك من زمان ومنضلنا مرافقينك على طول. يلا ولعنا الفرن، علينا الحرارة، ولعناها ونحن على السماء.
0: يا الله يا
3: أفلام إليانا، هدي مش حجة إنه مبارح سمعتك وما سمعتك الفوز تبعولا، ما سمعتك صوتها، بس سمعتك هي، هدي منا حجة. فالبنسيون لألا طالما كانت عم تطبخ بدها تمرق لك تبروال، فأتأكد إنه مزبوط كانت عم تطبخ.
0: لنشوف إذا اللي عم تطبخها أكل بحبها. يا أفلام وين يوم وديلك وجمالك وألوانك معك على السمع. موسى من زحلة تحياتي لك يا موسى.
4: لك ويلكم باك ولعاني. أنا من هداك الموسم بسمعك، بس أول مرة بشارك.
0: ولك يا هلا ويا غلا بمارو.

0: أيوة.
1: على بوزة العجيبة مش عاجبها إتيكيتي.
0: رولا ويلكم باك، وين كنت؟ والله مثل ما انتو وين كنتو، انا نفس الشيء كنت ناطرة
1: بدها لحم وكابات ما بتاكل مرتديلا.
0: والله يا رولا وي ميس يو الوت، ويلكم باك. نيكولا فرام أشرفية، تحياتي لك يا نيكولا انت وكل مستمعينا بالأشرفية.

0: Welcome back, Rula. I'm Mariana. Beirut Holidays Festival is back also. في تفاصيل أكتر. Hope to win also. إن شاء الله أكيد رح أعطيكم كل التفاصيل حين ورودي. أكيد يا ماريانا رح أعطيكم كل التفاصيل بس نكون عرفنا على الأكيد أيمتى وكيف وين وليش.
1: هيا طريقتي.
2: أنا أيلا.
1: أنا أيلا.
0: أيلا. هيا أيلا.
1: هاي
0: يا حياة قلبي يا أيلا يخز العين الله يخلي لك إياها. رح كمل أنا وياكم أكيد مع واتسابيتكم مع موديلكم مع ألوانكم مع هالمحبة اللي ما بتتمن. رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا من ولعاني ومنرجع منتابع
3: برنامج ولعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكة انزا بيعرف
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: لك الو.
1: تواصلوا مع رولا شميلي ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: لا بيقدم ولا بيأخر. كمان رح نكفي معكم لأسمع كل فويساتكم قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم، لحتى نتشارك أنا وياكم وتقولوا لي أنتوا شو رأيكم بموضوعنا.
1: خير ولا كيفك؟ منيحة. أنا كتير وأنا اسمي ليا، وأنا بسلم عليك كتير. أنا وأختي عندي بكرة حفلة، حفلة شانتا جويا.
0: يا حياة قلبي، أنا وأنا ببوسك كتير كتير، أنت وأختك، ويلا have fun enjoy.
2: هاي رولاتي، أنا محضرة حالي بدي فلهم محاشة، قلت لهم الساعة 5 ببلش بعملكم أكل لبكرة، بطل في لهم أكل بكرة يأكلوا عرايس لأنه ما سمعت صوتي. يلا إن شاء الله يا رب يمشي الحال تنسمع صوتي.
0: يا الله حبيبتي يا غدغودة، وحياة الله مفقوسة إنه ما قادرة تسمعي.
3: لك شو هالسيربريز هيدي يا عمي؟ شو هاي ويلكم باك. اشتقنا لك رولاتي، اشتقنا خي فاينلي
0: سمعت صوتكم حبيبة قلبي، انت وانا مبسوطة فيكم قد الدنيا. هيدا الفويس لا نجوتا.
4: يا نجوتا بعتي لي اللوكيشن، انا جاي اسفي الكفان.
0: هيك انا ما بقبل، اوعى حدا يقرب لي عنا نجوتا، بدي اياني انا اقرصها مش اسفقها كفين. لا تقول هيدا حلم ولا علم. فراس موجودة على الانستغرام على صفحة اغاني وعلى صفحتي كمان. عم نسمع جاني.
5: هاي رولا كيفي؟
0: هلو.
5: نحن مشتاقين عليك كتير، تعرفي بعتلك أنا سلة زهور حمر وهيك عبارة عن الحب وبتقلك بيان دنيو. وتعرفي شو كنت أعمل أنا؟
0: شو؟
5: لما اشتقلك أنا أخذت صورتك من فيسبوك وحطيتها عندي بالجاليري. كل ما اشتقلك عادة بشتقلك بفتح بقول Are you fine رولا؟ هاي كيفك؟ I am fine. I always meet you. بحبك كتير.
0: يا الله يا جاني، وأنا بحبك كتير كتير كتير مش شوي. ما تشوفي قديش انبسطت بتليفونك مبارح، واليوم مبسوطة بالفويس. I love you جاني، I love you حبيبتي.
6: ولعاني مع دي جاني ويل، ولعاني.
0: ايه والله ولعاني يا برهوم. كمان رولاتي أحلى مساء حبيبة جاني معك. هلو يا جاني، نورت يا جوني. شفت قدي عم تحط لهم أغاني حلوة.

0: منه ولا هذا شو هيدا؟ تعرف انه قالوا لي في امبارح كانوا اصحابي بالسياره قالوا لي صرنا ننط بالسياره بيكونوا قالوا انه شو هالمجانين مدري شو عم يسمعوا الا ما يكونوا التانيين كمان عم يسمعوا بس ما قالن عيني ينطوا كمان رح كفي واسمع فويس من غسان
1: هاي هاي هاي يا رولا اشتقنا حرام توقفوا عن جد حرام يعني بلبنان نحن بدنا شيء هيك بروجرامات حلوة ومهضومة وتكون اللي عم تقدمها كمان أهضم إنسانة بدنا شيء فرفحنا بقى زهقنا أخبار غرط وضرب وقصف ودمار وبعدين خلص زهقنا بدنا شيء فرفح اللبنانية اللبناني بحب الحياة بحب يعيش الله يطول بعمركم ويخليكم لورا ناطرك على البوزة عشية حبيبي يا بابا
0: غسان أول شيء الله يخلي لنا إياك ويخلي لك لورا والكل وبام بام ونورا رح أقول لك شو مبارح قلت لها معقول الكل دقلي قالي ويلكم باك إلا غسان انفقست قلت لها وينه بمين ملتهي ما بعت لي فويس يا غسان يا حبيبي إن شاء الله كل أيامنا بتكون فرح وحب وسعادة وهيك نعيش بأمان وبسلام بإذن الله انبسطت كتير سمعت صوتك وحسوب حسابي بالبوزة كمان أفرام
2: أهلا يا منامين نجوتة ما بتنضرب كفين ولا بتنقرص أرستين النجوتة بتنرمى بوردتين
0: أيوة يا أفرام
2: اثنين طن من الورد هيدي النجوتة مش حيالله
0: طبعا هيدي حبيبة قلبنا هيدي النجوتة حبيبة القلب
3: هاي روش انا كده تمام تحيات لإليك ولكن اللي كده عندك خاصة فراشي لورا ويلا انا عالسماع تيون ان يسعد مساك لإليك للجميع much love
0: يسعد مساك مجدليني اهلا وسهلا نورت
4: ايه مرو ردا على كلام ولا افرام بده يدوق الاكلات بكرة بس بقى افتح مطعم اذا الله راد غير شكل وقدم فيه طبخات المميز الغير شكل نبقى بنعمل دعاية عندك بالبروغرام انت وبروغرام شرب الوميراي ومنربح فيه كذا شخص والباقي بيدفع الفاتورة وهو ومبسوط
0: برافو
4: وساعتها بقى بنعرف ذوقكم بالأكل
0: طبعا
4: معك شيف باولا تحياتي للجميع أورفوار
0: ما عنا شك يا شيف باولا ما عنا شك المرمورة
5: بونسوار يا رورو بونسوار الله يخلي لي هالصوت الحلو خي جانا منستنى الساعة 5 حبيبة قلبي انت ان شاء الله دايما بالنجاح ويلكم باك وكنا ناطرينك وناطرين هالصوت الحلو والف مبروك يا حبيبتي ويلا عم نسمعك نحن هون بمصر كلنا على السماء ومنحبك كتير وببوسك كتير يا حياة قلبي
0: اختي حبيبتي يا نفسي وانا اشتقت لك كتير وبوسك كتير وبدي اقول له لابنك الله يخلي لنا اياه يا رب امبارح تخرج يقبر قلبي سنسونتي صار رجال الله يعطيه ايام حلوه وبالنجاح دائما والله يخلي لي اياك يا رب وتضلي فوق راسنا وتحياتي لكل حبايب قلبنا بمصر كمان رح نسمع فويس
6: هاي رورو
0: هاي باتو
6: جود افترنون ان شاء الله الكل بخير كتير كتير كتير اشتقت لك من امبارح لليوم مش مصدقين انه رجعنا للروتين خايف نفسنا صار ما عندنا هيدي الانزايتي انه رح نبلع على الطريق في شيء بخفف عنا يلا كانت wait for today
0: حبيبي يا باتريك I miss you
6: ايه ومدارك والوانك
0: نسيت هاي شغلة ما بتنتسى رح بلش لكينا بأول فقرة بحلقتنا لليوم
7: موضوع اليوم
0: اليوم عندي سؤال لألكن أكيد صار معنا كلنا كم مرة منضيع شيء ومنرجع منلاقيه هيك بإيدنا أو منلاقيه بمحل كتير غريب وما منكون مصدقين كيف وصل لهونيك يعني لأخبركن قصة عني مرة ضيعت مفتاح السيارة قلبت البيت فوقاني تحتاني عليه نكشته وبتعرفوا وين لقيته بالآخر؟ بالبراد شو جاب المفتاح على البراد يعني الله يعين الذاكرة عن جد لهلأ ماني عارفة شو وصلوا لهونيك. بشرفكن خبروني مين صايرة معه، إن كان بالبراد أو ضيعتوا الشي ولقيتوه بمحل نو واي تفكروا إنه يكون موجود هونيك.

0: مسا مساك احلى رولا، تحياتي للورا اللي درزه له. يا غسان مين عم يلهيك؟ ما بعرف يا إلي مين عم يلهي
1: قلبي بعده في يوم باين علي الجرح من بداري وبخبي.
0: رح بلش كمان واسمع فويساتكم على 71989989 وفويس من ريمو.
2: فوار ولدتي، سعد مساكي موديلك وجمالك الوانك. لاف يو.
0: بونسوارك يا ريمو، بونسوار، لاف يو مور مور مور. سالنا عنه امبارح ما لقيناه عم يبعت فويس، قام بعت لنا اليوم فويس، خلينا نسمعه.
3: هاي رول، لا لا ما بصدق ما بصدق. وانا اقول شو صار عنا، كانت الدنيا طايفة وخربانة وفجأة هيك كشحت وشمست ومدري شو صار. لا رجعتي لك يا اهلا وسهلا. ايه والله لك فقدة، اشتقنا لك والله اشتقنا لك. يلا بسط سمعت صوتك جورج دبي.
0: يعني يا جورج انا قلت اول واحد بدك تبعت امبارح او تتصل، واذ ما كنت عارف اني بلشت امبارح، بلشنا من امبارح ولعاني. تحياتي لك يا جورج، وانبسطت سمعت صوتك. روي،
4: مرة كنا متقلين السهرة شوي ومسرب على البيت، عم بطلع بالباركينج عم بقول عمو وني هالسيارة، وانا كنت عم سوقها.
0: لا لا روي، كتير قوية كتير قوية هاي، شو من الله يا نويل لروي.

0: الكافي وين معقولة تكونوا ضيعتوا شي مرة هيك غرض عدتوا تدوروا عليه ولقيتوه بمحل غريب عجيب؟
1: أنا ملكة عم بحكي على التليفون قاعدة عم فتش على التليفون فصلا.
0: بتنضم مارو لروي. هلا بيطلعوا لي هول كمان اللي بيكون عم بيدور على عويناته وبيكون حاططهم على راسه.
2: رولا من 3 سنين على كريسمس دينر عنا بالبيت العائلة كلها مجتمعة وعالم طلبنا فتحة قنينة وين من الماما. فاتت ماما على المطبخ مخلت درج مخلت جرور مخلت غزانة تفوت وتطلع تقول لهم ما في شيء. وين طلعت الفتحة آخر شيء؟
0: وين؟
2: ماسكتها بإيدها
0: لا
2: بس معجوقة.
0: طيب هي معجوقة انتو ما شفتوها بإيدها؟ لا لا لا لا ولا أهضم. طب شفتوا؟ طب مش معقول عن جد مرات ما منركز في اخبار بتصير معنا عن جد ما منركز لها. سلم لي على المام. حضرت ريبورتاج بخصوص هالموضوع وطلع انه العقل بيكون عامل فريز وما بيعطي اوردر صح. اها هيدا العقل السليم. ريبورتاجات اكيد برا بيكون عامل فريز، نحن عقلاتنا شو بيكون عامل؟ ما في عقل بالمرة. انا صايرة معي نكشت سيارة على السال بالاخر طلع بايدي. كمان نسمع
3: ايرون ما معظم عين شو بيصير فينا. انا مرة كمان مرة لقيته بالفريزر التليفون، كيف حطيته بالفريزر ابو عشا ما بعرف. وهيك صار فينا عشان نخبرك عن ما ضل فينا عقل بهالبلد عن جد يا رول.
0: هيدا اللي عم قوله انه بطل عنا عقل.
4: هاي رور صبا
0: صبا
4: تعنيلك.
0: انا كمان
4: انا ضيعت مفتاح سيارتي سربت عشية فت على البيت ها بدي افتح مدقيته ومأكد انه مسكر السيارة ومقفلة. نكشنا الدنيا قلبنا الدنيا جانينا المفتاح بقلب قوله اللعب تبع الاولاد. شو فايده تعمل بقوله اللعب تبع الاولاد ما بعرف.
0: شو فايده تعمل راجع على البيت قوله اللعب؟ هيدي خطره هالقصه.
5: رولا صار معي اغرب من هيك بمفتاح السياره. الجمعه الماضي وصلت صفيت السياره، بالعاده انا بطفي السياره وبشيل المفتاح برجع بلملم اغراضي السلولار والبورتموني وإذا جايب شيء معي بكيس بحمل الكيس وبنزل من السيارة. نزلت سكرت الباب وبدي سكر السيارة بالريموت كنترول. صدقاً أكثر من 3 دقايق أنا وعم بضرب إيدي على جيبة الجينز يمين وبعدين شمال ارجع يمين ارجع شمال 3 دقايق عم دور بجيبي على المفتاح والمفتاح بإيدي تحت التليفون وتحت البورتموني. يعني حسيت حالي ضرب ألزهايمر على بكير.
0: بس تقلك أفرام هيدي الخبريات تبعنا عن جد خارج بس بلبنان، فخرت بس بلبنان لأنه كان عنا عقل وطار.
6: رولا
0: هاي
6: هاي تاني مرة بحكي معك. أول مرة كنت عم دقم فكرة مغيرة بالإزاعة بس أنا كنت أحبك بس ما بعرف أنت وين لقطت فيك
0: يا حياتي.
6: لقطيني فيك
0: لقطت فيك
6: لكن قصة النسيان حدث بلا حرج. يا ما بكون عم بحكي على التليفون وبصير بعد فتش بالنزلون تليفوني وين تليفوني وصرخ وبعيد وبياخد على خاطري وين تليفوني. وأوقات الغرض بيكونوا مستعرينوا أعوذ بالبلبوزو هني.
0: يعني أول شيء انبسطت سمعت صوتك، تاني شي وين كنت مختفية؟ والله مثل لو سمعتوا الحلقة تبع امبارح قلت لكم ودعتكم ب 27 شباط نهار الجمعة أساس بلتقى فيكم التنين على الساعة 5 وهي كانت وولعت لبنان مش بس برنامج ولعاني. فيلا الحمد لله رجعنا على قواعدنا السالمة.
7: رولا يا أحلى رولا. والله أنا كمان نفس الشيء بس أنا نسيت الريموت كنترول بالبراد.
0: يه يه يه شو قصة هالبراد؟
8: بونسوار بونسوار ولادتي وعاني وعاني وغيرك وعلوانك.
9: هاي ولادتي معك إليانا ميسيو.
0: إليانا من السيارة من المطبخ من ال... هلو يا إليانا يا حبيبتي، يعني صرت عم بسمع صوتك بفويس منك فويس من كاتيا.
10: هاي رولا ويلكم باك. أنا كنت بحكي على التليفون مع ناس وقاعد عم بلهت، الناس بيحكوا معي خالد شو عم بتدور وليش هيك عم تلاتون عم بدور على التليفون، تليفون ضايع، وهن عم بضحكوا وضلوا يضحكوا، أنا عم بقول عم تضحكوا علي عم ضيع تليفوني، انتو شو قصتكم وكيف هالحكي؟ على خالد من عم تحكي معنا؟ طبعا بينا عم بحكي معكم، عم بحكي معكم من تليفوني عم يقول يلا باي باي، سكرت الخط.
0: ما بتصير بتصير يا خالد بتصير. تحياتي لإلك. أنا مرة بعتت مسج لمرتي باسم رفيقتي. هاي دي منا نسوة، هاي منا نسوة.
11: بونجور لولا.
0: بونجور.
11: مرة جوزي كان بده يسافر وأنا محضرت له كل غراضه، وقبل ما بده ينزل على المطار بشوي ضيعنا الباسبور. وين الباسبور؟ نفتش بهالبيت يا الله ما نلاقي الباسبور، بالجيب بالأوض بال يعني بكل البيت ما كنا عم نلاقي الباسبور. كان هو قبل ما يجي على البيت مرق على محل خضرة، طلعنا لعنده سألناه، فتح الكاميرا الزلمة لحتى يشوف إذا موقعينه على الطريق حدا ناخده، ما كنا نلاقي الباسبور. بعدين رجعنا على البيت، ما بعرف كيف الله لهمني آخر شيء كان بنت صغيرة وحطت لها أنا على البالكون هيك مثل بوكس كتير كبيرة فيها كل ألعابه، مدري كيف عم فتش فيها لقيت الباسبور بين الألعاب، طلعت هي مخبيت له إياه بقلب الألعاب لحتى ما يسافر. ما بعرف كيف الله لهمني فتش هنيك، وقال لها كانت راحت الطيارة عليه وراحت سفرته.
0: يه يه يه، يعني بس قديش مهضومة هيدا من حبها فيه، ما بدها إياه يسافر. منيح اللي رجعت لقيتي وقال لها كارثة، كان راح التيكت وراحت السفرة كلها، ما هيك؟ رح كفي أنا وياكم أكيد مع فويساتكم، بس رح كمان نتوقف لبريك صغير ومنرجع منتابع والعاني.
12: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
13: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
14: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
15: خالد الهبر،

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى

0: مكملين معكم حلقتنا من والعانة، ومع موضوع اليوم لأرجع أذكر بالموضوع لكل اللي ما لحقوا يسمعوا شو كان السؤال. سؤالي هو كم مرة مضيعين شيء ومنرجع منلاقيه بإيدنا أو منلاقيه بمحل كتير غريب ما منكون مصدقين كيف وصل لهونيك؟ رح كفي على 71-989-989 ونسمع فويس من باتريك.
1: هلا عدا عن انه اختي معظم الاوقات بتنبش على عوينات وبتكون على راسها، بس ماما مره شو اسمه كانت عم بتكنس البيت وكانت هيك كتير معجوقه ومزعوجه، كنست البيت وخلصت ونظفت وكبت زباله اللي بالمجرود، كبتهم زباله. بعد شوي ما ادري كيف تفتح البراد بتلاقي جرور الخضرة هيدا اللي بالكعب، عرفت ايه هو مليان كله زبالة غبرة وما بعرف، وبلشت تخبط باخواتي هيدي عم خبروني عنها، كانوا هن صغار اخواتي الاكبر مني، وبلشت تخبط فيهم مين عامل العملة وشو كاتبين بالجرور الخضرة. بعدين تذكرت حالها انه هي كانت عم بتكنس
0: بدل ما تكبها بالزبالة كبتها بجرور
1: هيدي الزبالة طبعا المجرود بقال جرور الخضرة بدل ما تكبهم بالزبالة.
0: نعم مش معقول، يعني اكلوا خبيط على الفاضي. انا مره نسيت الجزدين بالمايكروويف كمان.
2: هلو هلو يا رولا، هلو. كيف اشتقنا لك يا عمي، والله اشتقنا لك، والله قاعد عم دور على الزراعه كمان تقول لي واربح معك، لا اقول انه انا اول واحد بس ما لقيت الزراعه.
0: ليه
2: معك الي
0: يا الي 01-322,000، بس ما تعتلهم اوريدي ربحت معنا يا إلي، انبسطنا بهالصوت الحلو.

0: كافي معكم كمان وبفقرتنا الثانية لليوم.
1: بس بلبنان
0: طبعا هيدي الفقرة الأحب على قلبي وأكيد على قلبكم. بشرفكم يا جماعة، في غير اللبناني إذا رايح جتوي لنهار واحد بيحمل أكتر من 10 شنط؟ الأجانب بيطلعوا بنص شنطة، أي نص شنطة سكأدو بعد شوي، بيكونوا جاهزين لكل شيء. ولكن إحنا إذا طالعين على الضيعة منتصرف كأنه مهاجرين سنة كاملة، ومنقول عن كل شيء أخدينه اف للإحتياط، بركي عستو بركي عستو. خبروني أنتو شو بتاخدوا معكن إذا طالعين بس نهار أو نهارين يا عمي؟ نهارين كم شنطة؟
2: شو رأيك جزدورة؟
0: إيه جزدورة؟ كونتينر

0: الضيوف اللبناني وهضامته. رح ناخد فويس جديد.
1: هاي رولا، كيفك؟ طولت الغيبة واشتقنا لك. يلا بسطنا انك رجعتي وان شاء الله نربح معي.
0: حبيبة قلبي يا كلود، اول شيء انا اشتقت لكم عد الدنيا وطولت مش بإرادتي، لنتفي خفت هالاجواء الاسترس اللي كلنا تعبت لنا نفسيتنا صراحة. يلا تنذكر وما تنعاد يا كلود. كمان عم نسمع
2: هذا شيء ستة كنا رحنا وصغار عم بتقول له لبي انه ليك انا هذا الجزدان كل مره بقول بدي كبه بشرفك انت رايح كب لي هو معك، بياخذوا الجزدان بي بوم بيلا لامي رحنا بقلب السياره بيلا لقيت لها نبش فيه بركي شو بقلبه 100 دولار ستة محرزه معها يعني امه بوم بنبش بقلب الجزدان بيطلع الذهبيات كل ذهبياتها شو ب 10000 دولار محطوطين كل جنزير هالقد ما بنساه. بتقوم رحنا بنخوت بتقوم تقول له امي ولكل ذهبيات امك بقول لحظه بيعبق بي بيتصل بامه بقول له وين ذهبياتك بتقول له جوا عم بختصر لك انا بتقوم بتفوت بتفتش بتقول له وين الذهبيات بقول له الذهبيات بالجزان اللي كنت بدك كبي عم بصير تدب وليه بتقول له كان اخترب بيتي بقول له اخترب بيتك شوفي شو منيحه عنيتك منيحه انت بس انا العتب وين انه هلا انا بقول له لبي بقول له عملت شريف هلا يعني انه انت ما اخذتهم اختك بقول له الذهبيات
0: يا الله. طب في أهدى منك، أنا كل مرة أنت بتبعت لي فويس بس ولا مرة قايل لي شو اسمك. في أهدام كانت راحت فيها لمعترة.
3: هاي رولا كيفك؟ ويلكم باك. والله خي صرت تفشيلنا خلقنا على الطريق بالعجقة. ليك أنا بنزل من بيت شباب على الحدد نملة ما بيساع بالسيارة، شو بدك تجيب يعني؟ بعد شوي رح جيب عفش البيت لنزل مع أهلي، ولما انزل على بيت أهلي ما بعوش شي منه بس بتعطلي نزول وبتعطلي
0: بتقولي بركة عستا ما بعرف يمكن. يا الله ما أهضمك حبيبتي، انبسطت سمعت صوتك.
4: روني زعلان طلع نهار أو نهارين يعني هيار بديل بيجاما صاري شحاطة و هيك بس شنطة صغيرة يعني مش انه شنطة كبيرة بس هيك اشياء يعني عن جد عايزينها
0: يعني هيدا انت، ولكن غيرك ما بيعمل هيك. غيرك يا حبيب القلب بحط شنطة 2-3-4 كرمال يطلع نهار واحد بركي عزنا.

الله يا نورا. إذا نورا عم تسمعني هلأ، بنتك عم بتقول إذا رايحين على البحر بتنزلي حضرتك الجاكيتات بتقولي بركي بردوا الأولاد بركي، فكل الهيدي جاكيتات يا تقبريني، بتخاف عليكن قد ما ضعاف.

0: معكم حبيبات قلبي، كمان عم نسمع فويس جديد.
1: هاي رولا كيفك؟ انا هاي اشتقت لي. وماما بتضيع المفتاح تبع السيارة، ما يا بيكون بجيبتها يا بالبورتمونية يا بإيدها. مننزل على السيارة منجم نطلع وما منلاقي، آخر شي بيطلع يا بإيدها يا بجيبتها يا بالساك.
0: يا الله.
2: هاي رولا كيفك؟ صباح اشتقنالك. أنا بالفترة اللي ماضية كنت عم تدهر ستريس، عم روح مشي من مكان، عم جرب يعني ما عوز السيارة. فأنا وماشي كنت دايما أقول يا الله لو أنه بس بالسيارة كنت سمعت رولا. فبعدين وقت رجعت عوز السيارة اكتشفت أنه أنت ما كنت عم تطلعي، فكتير انبسطت
0: انه ما روحتي عليك شيء. حبيبة قلبي ولا عن جد يعني انا كنت كتير مستفقدت لكم، مش شوي كتير، بس شو بدنا نعمل يعني الوضع عن جد ابدا ما كان بيسمح. ومثل ما بتعرفوا كانت كمان الطرقات التنقلات هيك خطرة. يلا ما رأيت على خير وعلى سلامة نيكول.
3: هاي رولا، صراحة أنا بس بدي أطلع دا عند أهلي ببقى مطلع معي شي 4 شنط. أول ما بيشوفني بيي واصلة لفوق بيقول لي شو لكم يوم جاية؟ بقول له أنا بس ويكند. بيقول لي هالشنط كلهم بدك إياهم للويكند؟
0: عن جد نحن اصلا يعني الرجال بتضل شوي ارحم من البنات، انه نحن هالقد بناخذ كميه اغراض معنا لانه منضل عتلانين هم انه معقول نعوز وما نلاقي. هيدي خبريه من معقول نعوز وما نلاقي قصه كبيره. باتريك،
4: انا امبارح ما رحت جاتوي، رحت بيكنيك. بس قررت انه ما اخد شيء معي، قلت بدي اخدهم كلهم عن الطريق الاشياء، هيك باخد كم شغله روح من ننبسط ونرجع. ما خليت شيء ما زقيته معي، من الركوه للبان للكردون للخل الابيض ما تساليني ليش، فما خليت شيء ما زقيته معي. بالنهاية رجعت رديته معي على البيت.
0: ابدا مثل الشطور.
4: لا والاتعس من هيك، نحن شخصين ياخدين شي 20 لتر مي ما بعرف.
0: بركي عطشتو، بركي صار شي. الله يخلي لك اياها يا حبيب قلبي، انت بوصلي اياها كتير كتير مش شوي.

0: نسمع جاني
1: هاي رولا
0: هاي.
1: إذا بدنا نطلع أو بدنا ننتقل على الجبل أو غير أشياء وين ما كان بناخد إشياء ضرورية تكادو، يعني مش إنه شنطة شنطتين ثلاثة تكادو، بناخد منحط إشياء الأدوية مثلا احتياط، يعني إذا جبل على ضغطك أو دينتك بتوجعك يعني هودي الأشياء، وألبس زيادة شوية فواكه شوية علب مع بعض الأكلات، حتى إذا صار شيء بلبنان، ما نحن بلبنان كل يوم شيء، يوم في شيء بكرة ما في شيء، مثل ما بغني ولي توفيق في شيء كل يوم في بكرة في شيء هيك هيدا هيك نحن تعودنا يا أختي عم نتحمل، بس في فرج في فرج تأكدوا في فرج، الله معنا، باي، بحبكم كثير.
0: يا الله جاني، ونحن منحبك أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، أكيد أكيد ما في نزلة إلا مقابلة طلعة بإذن الله، هيك الله لح يفرج علينا. كمان عم نسمع أبو الريم،
2: أكيد هو إذا شخص واحد طالع أو هذا شنطة بتكفيه بحط كل أغراضه، ثلاث بدلات، ثلاثة ثلاثة ثلاثة من كل بدل عنده، بينما إذا الزلمة والمرأة والأولاد كل واحد بده شنطة، بيطلعوا أربع شنط خمس شنط ثلاث شنط، اللي هن عدد على حسب عدد الأشخاص أكيد طبيعي. بالإضافة كمان عدد أغراض التياب وكل شيء وها وكلهم، بدك تحس إنه تاخدي أنت مثلا قهوتك معك، بزوراتك معك، الأرجيلة معك، كله هذا شنطة لحالها كمان،
0: وبلاس فوقون مثلا أنا ما بقدر روح على محل إلا ما أخذ الماج تبعي وفنجان القهوة لأنه ما بقدر أشرب إلا فيهم، يعني هول زيادة بعد زيادات، الله يساعدنا الله يساعدنا. رح كفي أنا وياكم أكيد مع فقرات كمان جديدة، ولكن بعد هيدا البريك صغير خليكن معنا.
3: برنامج والعالم مع رنا شمية، بريك ومنرجع.

ارتاح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

0: لكم حبيبات قلبي، شو طمنونا مبسوطين مكيفين بهالسيارة، عم تسمعوا موسيقى حلوة، عم ندردش مع بعض زينة بقشة ماهد زومي. هلا رح اسألكم بفقرة عملتها أو ما عملتها.
1: عملتها أو ما عملتها؟
0: مرة بدق تليفونكن وما بتردوا لأنه بكل بساطة ما إلكن جلادة، وبعد ساعة بترجعوا بتدقوا للشخص بتقولوا له سوري ما انتبهت، أو يا الله سوري كنت نايمة. ونحن شو منكون بهذيك اللحظة؟ قاعدين وعم نتفرج على التليفون عم بدق وما بدنا نرد، بدنا إياه ينطفي لحتى نكفي عم نلعب جيم على التليفون. كم مرة عملتوها يا أحلى عالم؟
2: ألو ألو ألو يا عمري وين، ألو يا شبابي وين، ألو يا الغالي وين.
0: هلا ملقطة بلعبة بدها حلم الله ألوان، بس بحط ألوان مع بعضهم.

تعد ولا تحصى. في كمان الموبايل 2% 2% معه. يلا شو عندكم غير انه ما انتبهت؟ سوري كنت نايمة، ما كان معي بطارية، انجأ فيه 2% مثل ما انت عم بتقول، وغيرها وغيرها وغيرها من القصص. بتقلي اسمه شفته عم يتضحك بالسيارة وراي. يا الله، بتقولوا النسوان نحنا مش ذكايا، ولك آخ آخ. ظهرت ونسيت تليفوني بالبيت، بدي تحطولي أساميكم كمان، يعني اللي ما أي مسيف اسمه. لوسي، أوكي، هيدا كمان لوسي مزبوطة، لأنه دايما منقول هيك، منقول أنه يا الله نسيت تليفوني بالبيت.

0: عبد الله الكوراني بيقول لي عاملها كتير وهلا عم بتصير معي بس انا مشغول معك يا قلبي ومستحيل رد على حدا بهيدا الوقت. انا يا عبودي كمان
1: اوه عاملينها كتير يا رولتي وحصا على الناس بعنا جزيد يرد عليهم عاملينها كذا مليون مرة
0: ان شاء الله يكونوا عم يسمعوك يا مجدلينة جرست. ميرو
2: والله يا رورو انا دايما بعملها لانه بكون طول النهار ما عم بحكي مع حدا بس يدق حدا لعندي على التليفون ما إلي جلالة احكي مشان هيك ما برد يعني ما بكون عم بلعب جيم بس ما إلي جلالة رد لانه ما إلي جلالة احكي. ما هي القصة كلها
0: طقبري قلبي قدي مبسوطة بمصر يا عمرة. يا حبيبة قلبي قدي متونسي. I love you سيسو.
3: بونجور نزولة انا اليوم
0: تقتلي ياي شو بعمل انا ولك بونجور بونجور بونجور يا قمر وانا كمان اشتقت لك كتير كتير كتير مش شوي قدي مهضومة وقدي لذيذة انت يا عمي شو بعمل بهالولاد

0: الوفي على 7198-9998. منسمع نيكول.
1: أنا رح خبرك خبرية بس مش صايرة معي أنا، بس خبروني إياها. إنه هو رفيقي تلاقى برفيقه قدامه بالسيارة وعجقت سير، وبتعرف يعني بقى واحد عاد على التليفون هيك عم يتسلى، عم بيقول لي هيت أحكي تقول له إنه سلم عليه وقول له أنا وراك وهيك. ده هو ما يرد اللي قدام ياما، ومسك التليفون بإيده وما عم بيرد عليه. بعد ساعة بدي أقول له سوري كنت نايم، هو كان قدامه بالسيارة.
0: طب هيدي اصلا اكتر شيء بيبخع بالحياة نيكول. انا كنت قاعدة برا بمحل اوتدور، هيدي مرة بس من زمان كتير صارت معي، ومن ورا هالشغلة عن جد اذا كنت برات البيت مجبورة رد. كنت قاعدة وعم بدق التليفون، حد مسكته وبرمته وصرت اعمل حركات بايدي انه افت خيل الله ما قلي جلدتها هيدي هلا. كانت قاعدة بالمطعم عم تجرب تقلي انه هي هون، اجت وقفت هيك قامت قالت لي شو ما بدك ترد علي وعم تعملي حركات؟ قلت لي ولي شفتك اصلا بس عم بتسأل عليك لتقومي، منك هون لشو ما بتدقي لي دغري؟ بس انا مي سخنة ونزلت علي.

0: تليفون سايلنت كمان. يا عمي شو الموضوع؟ بعدني واعي صباحه. صباح الخير صح النوم. بكير تقبرني. الموضوع اذا عملتها او ما عملتها انه يدق تليفونك وانت ما ترد، يا اما ترجع تتصل فيه وتقول لهم سوري ما انتبهت او كنت نايم او ما لاحظت، وانت بتكون شايفه للتليفون بس ما بدك ترد. غيرنا عم بيقول ما عندي بطارية رح تخلص، تركين التليفون بالبيت، حاطة التليفون سايلنت. يعني الناس كلها كل واحد عنده خبرية. وفيق
1: والله يا رولا ان شاء الله اذاعتك ما بتوصل لفرنسا لانه حننفضح، بس انت نصيبي بتوصلي وين ما كان. يلا امر الله برجت من الله ومنك يعني، مهم ومن اذاعتك يعني. مهم عندنا رفينا، نحن صرنا اربع اصحاب عايش هو بفرنسا، كل جمعه بدق لواحد. انت كيف عندك انت يعني ثلاث جمعه بده يصمت حكي يعني ساعه ونص بده يحكي لك شو صار معه بهول ثلاث جمعه. انت كيف تخيل انت
0: ايه.
1: انا تبلش الشياطين تلعب براسي وتلعب بالمرايه وتلعب بس شوف اسمه على التليفون. بلا لمرتي شو بدي اسوي هلا؟ قلت لها اتفقت انا يفوتهم معها التمثيل لاولادي انه شيني يمثلوا، انا اكون عم بحكي انا وياه يخطب بعض يضربوا بعض. عرفتي كيف؟ مشان انه قال له ابصر شو صار، وبيقول لي طيب خلص شوف شو بون اولادك. ايه عم بلش على هيدي الخطوه لانه ما عندي حل الا هيك. واذا هلا اكون عم يسمع بكون الحمد لله يعني خلص اجت منك.
0: بيكون يا خي خدمتك فيها هيدي لحتى خلص يعرف حاله انه ما بقى يدقدق ويزعجك. بلا برد بعد ثلاث ايام. شو حلو الواحد يكون عايزك باشي مريض بده مستشفى بيكون قتل. كم هنا بنسمع؟
2: بونسوار انا مش عم بسمعك، انا طقت شيت يعني بستنى مرة يعني، بس انا بحبك. بس عندي سؤال صغير، انا هون قدمي بروجرام على التي في مش احسنتك بشوفك هيك لايف بس هيك، وانا جا بحبك من متابعين قديما يعني مش ايام اسال شيء ومع عادل والبوطه كلها يعني
0: حبيبتي.
2: انا بالاجمال ثلاث بنتي، يا مامي عم تتحمم يا كان تليفون منزوع عند التصليح هلا شفته يا بنت عاش علي بالشغل ما قدرت ترد ومعصبه مالكتات لقيت حجه على طول بقول عادل سلامات.
0: يلا اول شيء حبيبه قلبي ان شاء الله بتشوفيني قريبا على التلفزيون، ولكن عم يدفعوا لي اكثر على الراديو. بكره بس يدفعوا لي اكثر على التي في صدقيني ما بتلاقيني الا بوجهك. I love you. انا ما برد وبحط المسج اركايف هيك ما بحس بالذنب. يعني في كتير ناس حوالينا بيعملوها. الحكي لك يا جاره. بعد اليوم لما طلعت لعندها طرقتني كم حدا تركته هيك. شو بك تسمعنا بعد يا نوال؟

0: فينا حسدوا غيري ولزقوا ولو هن فيهم مش مرغوب
1: شو يا خي ما في سانسور على هالأغاني. انت اكتر وحدة حبيتها هاي. كمان عم نسمع مجدليني. اش في مجدليني؟
2: انا اللي قبل الحرب عمل البرنامج للأطفال نهار السبت.
1: لا الأطفال تقبر قلبي انت. يعني عندك افكار نيرة بشكل لدرجة انه يعني للأطفال ونهار سبت من وين بيشوك هالأفكار يا مجدليني؟ ايه في كمان سبب حلو للموبايل خرب وراحت الأسماء منه. اوف يعني ما بترد على رقم ما بتعرف مين عم يحكي معك.
3: والله يا رولا إذا بتبيع الهدايا بتعولي كريسماس عارفتي كيف بتحطيهم بجيبتك بتضلك على الراديو طول حياتك.
1: أقولك أقولك بتصير معي هيدا الشغلة لك ولك. أنا لمين؟ أنا لإلكو يا حبيبي. بدي أذكركم كمان بما أنه عم نحكي عن الجوائز بدي أذكركم أنه ما تنسوا أنه بكرة رح يكون معنا كرانشيز رح يربح بكرة يعني الأربعاء والخميس والجمعة. وطبعا للي بعد ما دقوا كرانشيز لازم يشتركوا ليربحوا معي لحتى يدوقوا كرانشيز وتشوفوا شو طيب. يعني أصحاب كرانشيز ما بيحكوا عن كرانشيز قد ما أنا بحكي عنه عن جد. خطوة يا صاحبي الخطوة. بدي أخبركم كمان أنه كل اللي بعتولي اليوم وبعتولي فويسات مهضومة وشاركوا معي بالحلقة كلهم ربحوا معي بوكس كله مواد غذائية. رح يتصلوا فيكم من أغاني أغاني ليقولوا لكم كيف تستلموا هيدول البوكسز. طلبت منكم الأسامي.

0: محافظتك بصم بصم. خلينا نسمع فويس.
1: هاي لولو كيف قلبي؟
0: كيفك؟
1: الله يحميك يا رب، اشتنا لك كتير
0: يا يوسف. وينك؟
1: ولا شفت لك.
0: أنا كمان.
1: كيفك؟ الله يحميك يا رب.
0: أنت
1: ويسلمك. رد علينا معك أبو يوسف.
0: أبو يوسف قلت لك كيفك وشو أخبارك واشتقنا لك. أنا كمان، وإن شاء الله تضلك بصحتك يا رب يا أبو يوسف. حبيبي أبو يوسف بفكر إنه هو عم بيحكي معي، لازم يكون عم رد. حبيب قلبي يا أبو يوسف، بعدني تارك شغلي، ما عرفت إنه فينا نشارك. يلا شارك يا جاد، شي مرة كنت عم بدأ أقولك وما ترد عليهم وطلعوا بخلتك وانبخعت لأنه كانوا بوجهك وانت ما عم بترد عليهم، أو صايرة معك ما رديت، وشو هي الجملة اللي بترجع بتقول لهم إياها؟

0: تركين شغلكم بدلكم يعطيكم ألف ألف ألف ألف عافية. مرة صارت وطلعوا جايين لعندي قلت لهم كنت نايم، هيدي أحلى عذر بالبيت موجود ما حدا قاله عليك. رح كفي أكيد أنا وياكم مع آخر بريك بحلقتنا لليوم، بريك ومنرجع
1: مع رنا شمية. بريك ومنرجع.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قالو هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتو بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: نكمل معكم بآخر 8 دقايق 8 دقايق يلا تنسمع الفويس.
1: بونجورك بونجورك يا سترولا.
0: بونجورك
1: والله نورت لنا زمان. هلا عم بدور الراديو سمعتك اسمي عم بحكيك المبصالين عبير خليل.
0: ولك يا أهلا وسهلا فيك يا عبير وأهلا وسهلا بكل مستمعينا من بصليم كمان. ايه والله الوقت عم بيطير بسرعة شو بدنا نعمل يا عبد الله. هلو معك ميشيل. أنا على طول مشغول. مشغول بشو؟ مشغول يا ميشيل بشو؟ بشو خير إن شاء الله. يعطيك ألف عافية وانبسطنا هيك سمعنا صوتك. Just left office. Have a good afternoon. معرفة الاسم بدنا نعرف الاسم بدكم تبعتولي لأنه ما بيبين عندي أساميكم لما بتبعتوا. جاد مبلا ربحت يا جاد. مين قال ما ربحت يا جاد؟ ربحت ونص.
2: بوسوار بوسوار يا أحلى رولاتي. الحمد لله على السلامة. انبسطت كتير اني فرجعتي وسمعنا على الصوت الحلو. بخصوص سؤالك ايه صايرة معي كتير وماكسيموم من قلهم انه ما في انترنت. ماكسيموم من قلهم والله ناسي تليفوني سايلنت. بتصير عادي حبيبة قلبي معي فاطمة.
0: يا فاطمة حبيبة قلبي انت ايه بتصير. واكتر شيء لما هيك منكون على بغتي عرفتي.
3: هاي والله انا عندي مشكلة مع السايلنت انه انا تليفوني كل الوقت سايلنت ومين بيعصب اصحابي اذا في عنا شيء مشوار او شيء او هيك دغري حتى تليفونك عالي. يعني في منهم
0: بيقولوا
3: لي اذا يعني نحن بدنا مستشفى او
0: ساخنين
3: او بدنا شيء ما
0: بندق. هيدا اللي بقوله دائما بقوله انه في عالم عن جد ما بترد انه الواحد اذا بشي انه شو بيصير شو بيصير فيه يا حرام لم عتر. جمانة نورتينا يا جمانة ويعطيك ألف عافية. عن جد اليوم اللي عم بيظهروا من شغلهم هالقد مأخر ومن الصبح مع عجقات السير بدي لكم الله يكون معكم وإن شاء الله هيك هلأ بقية نهار بيكون حلو لقلكم. كمان عم نسمع
4: رولا.
0: نعم
4: إذا حدا حكاني واتساب وما رديت عليه الحجة بتكون إنه يا زلمة ليه ما دقيت لي وإذا دقل لي وما رديت عليه يا زلمة ليه ما بعت لي واتساب.
0: والله برافو عليك يا شربول هيدي أحلى حجة يعني من بعد هيك ما في مجال ما في مجال حجج أكتر من هيك.

0: نكمل ومنسمع فويس.
1: ولدتي أنا برد على كل التليفونات بتصير، بس فعلا بكون يا بعيد عن التليفون يا بكون مشغول ما بقدر رد، بس دغري برجع أبدأ.
0: يا الله يا ريمو، يا ريمو أنت ما في منك، عن جد ما في منك. كمان عم نسمع فويس.
2: رولا هي يعني هلأ من جديد صرت أعملها صراحة، قبل كنت لا وعيب وما بعرف شو، هلأ عن جد معش إلي جلادة، بس بقلك إنه نووي أعملها مع ماما وبابا، لأنه خلص بعتبر إنه أنا ممنوع ما رد عليهم يعني.
0: أكيد لو شو ما عم تعملي، عن جد لو شو ما عم يعمل الواحد إلا على أهله ما بيقدر ما يرد، لأنه ما بتعرفوا يعني الواحد لا سمح الله بيكون بيهون شي وبدهم يحكوا معكم وأنتوا لا لا لند.

0: كمان من كافي.
1: هاي سترولا كيفك عم يعطي بلشتي بالبرنامج؟ وعدتوني إليك زمان.
0: شو راح عليك يا جوزيف؟ شو راح عليك يا جوزيف؟ لا يا أبو الزوز، مبارح كان أول نهار برشنا بحلقاتنا وإن شاء الله مكفين بإذن الله.

0: نسمع آخر فويسين.
1: ألو لاتي، كيفك اليوم؟ أنا كثير حبك، هي أول مرة بسمعك. أنا بسطت وقت أنا سمعتك على الراديو.
0: يا الله يا الله على الطيابة.
1: أنا اسمي روزين.
0: يا روزين يا حياة قلبي، أنت ما أطيبك، وأنا مبسوطة كتير أني سمعت صوتك. بدك تضلك تسمعينا دايما وتسمعيني هالصوت الحلو كمان عم نسمع.
2: لا الحمد لله على السلامة، ما صرت تسمعنا صوتي، كنا عشانين هم اختفيتي واختفيتي. يلا رجعنا عن جديد والعاني مع سترولا.
0: رجعنا يا أبو الزوز، رجعنا ولهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. اليوم اللي شاركوا معي بالحلقة وكانوا مهضومين ويقبرني موديلكن وألوانكن، ربحتوا معي تقريبا أكثر من 33 شخص، ربحوا معي بوكس مليان مواد غذائية. رح يتصلوا فيكن من أغاني أغاني ويقولوا لكم كيف بتستلموا البوكس تبعكن. هيدي أول دخوله شمعة طوله والخير لقدام. بكرا إن الله راد رح يكون معنا كمان فقرة كرنشيز لنربح كون، لأنه بتستاهلوا الربح. كمان برجع بقلكن تابعوني من التنين للجمعة ببرنامج والعاني من الساعة 5 للستة ونص. أنا رولا شمية، بحبكن قد الدنيا. See you tomorrow. Bye bye.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: احنا اولاد ناس ومعد ناس،
4: انتو احلى عالم،
5: كل يوم بسمعك
6: احلى صباح ومعكم.
3: خلينا نروح الى الربح.
7: مكرونة بلحمة
3: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام ميراي صاري شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: اصلا ما بدير عن اغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
3: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوقة انت؟
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: انتفاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: أغاني أغاني
2: أغاني طرب على أغاني أغاني.

0: الساعة 9 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا العين.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: معه الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: يا حبيبي بحبك، خدني بقلبك وبعيناك.
1: جديد تو ليت فيتشرينج سان ليفان نانو.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب. لا

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

0: نجوى مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصف.
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وسط الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من الشبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار على بيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني. كارول سماحة طمني

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: احنا لتناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام ميراي صاري شكلك مغلبة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: طب عيب ولو.
1: إنها ساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحن أخذينا رحلة وكثير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة.
1: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، غمرني وشد خلينا نتكلم. الثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد وائل كفوري، شو مش

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة.